0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الاجتماعي الهادف نوافذ. البرنامج اليوم نفتح فوق قضايا تهم المجتمع، نناقشها بصدق ونبحث عن الحلول بروح المسؤولية والمحبة.
3: نعم أستاذ رحمة، الزواج فرحة وبداية حياة بتنبني على المودة والرحمة، لكن وقت مع المهر بقى غالي، وإلا بقول لك جدة وجب ده في ده الفرحة بتنحول لحمتقي، وخلاص نلقوا كتير من الشباب بنسد لهم الدرب وأحلامهم بخلوها.
2: عشان كده حاجة هو بعض من الناس بشوف المهر أو في خطاب لكلامة عن المرأة وحدين بشوفه تعب لشباب وأخر الزواج. نفتح اليوم في هذا الجانب ملف مهم بخص هذا الموضوع.
3: فاليوم يسعدنا ويشرفنا في الحلقة دي ونجدد اللقاء مع الأستاذة الإعلامية فتحية يوسف. فأهلا وسهلا بك السيدة.
4: أهلا وسهلا حاجة هو. أهلا وسهلا أستاذة رحمة. أهلا وسهلا مستمعينا في كل مكان.
2: شكرا جزيلا الأستاذة فتحية يوسف. في البداية يعني داير نقول لك، كيف أنت تشوفي ظاهرة حنا غلاء المهور في مجتمعنا اليوم؟
4: غلاء المهور طبعا موضوع معقد وله أسباب اجتماعية وثقافية واقتصادية متداخلة وله أسباب عديدة، فمنها العادات والتقاليد بتلعب دور، غلاء المعيشة كمان بلعب دور، ضعف الوعي بمفهوم الزواج كمان بلعب دور، وهناك أخطاء يعني من المجتمع نفسه من الشباب ومن البنات كمان بيلعب دور.
2: نعم هذا صحيح،
4: الله يبارك فيك.
3: طيب أستاذة فتحية يوسف، برأيك شنو الأسباب اللي خلت المهر بيزيد وبقى غالي؟
4: الأسباب زي ما قلت لك هي عديدة، الأهم هذا في بعض القبائل بتشوف إذا مثلا رفعت المهر هنا بنت هذا بيميزها عن البنات الآخرات، مثلا بتتشرف بالشيدة، وخلاص الشيدة شوية شوية بيتحول لمنافسة بين الأسر الآخرة. نحن كل ما على ما نرفعه، نحن كل ما أنا ما أرفع بنتنا يعني ما حتكون أحسن من بنته، فخلاص بدخل في إطار المنافسة بغض النظر ان الامور الاجتماعيه الاقتصاديه الراهنه في المجتمع. نعم. فخلاص هم بيدخلوا في منافسات وفي يعني تداخل رهيب جدا، يا تقول وصف فوق بدرته، وده طبعا جهل. جهل صح وعدم صح وعي صح باهميه صح الزواج ذاته.
3: صح والله،
4: الله يرضى عليك. الشيء الثاني
3: دمر المجتمع.
4: ايوه الشيء الثاني غلاء المعيشه. زمان لما كانت المهور قليله ده ما كانت الاشياء غاليه زي اليوم. هسه الاشياء بقت غاليه. لما تطلب مثلا من العريس يقول لك ندوره مليون هنا فرش ده، الفرش انت مشيت السوق هسه تلقى الفراش الزمان كانوا ب 2000 ريال، هسه الان بقى ب 6000. فمضطرين احيانا مضطرين انه يرفعوا السعر، لكن بس ما المبالغه لحد يمشي في المظاهر، لحد يمشي في انه خلاص العريس ذاته يعني يكون ما عنده قدره للشيء.
3: من دهاب الفاتحه بيقول لي مساله انت تجيب ده وتجيب ده وتجيب ده في الاخيره،
4: واحيانا حتى يتخلى عن فكره الزواج.
3: بكرحوا لي من الدهابه كي
4: شوفي اي واحد جاب يتزوج ده المفترض ده يعمل في حسابه انه المهر ما زي زمان لعده اسباب، منها الاسباب الاقتصاديه واسباب زياده حتى المنتجات حتى الغذائيه. الآن لو جينا في السوق زادت ما زي زمان،
2: يعني غلاء المهور حتى في الحالة الاقتصادية
4: طبعا. أسه لما أسه تجي السوق ده حتى بيوتنا الآن الصرف بقى غير لما تجي تصرف ده. زمان 10,000 نجيبه بقى تومين كامل، أسه يا دوب 20,000 تلعب ولا ما تلعب، والعشرين ألف بقى سبحان الله زي 2000 ريال
3: والله،
4: يعني ما تلحق أي شيء. نفس الشيء حتى في تكاليف الزواج، فالمفترض يعمل حسابه إنه الشيء ده ما حيكون زي زمان، زي ما أبو أخذ ولا أخو الكبير أخذ، حيكون الزيادة موجودة. وحتى مهما كان جامله كله يعمل حسابه يكون عنده حاجة احتياطية يقدر يزود بها. هو ذاته يعني ما خلاص يجبد إيدينا مرة واحد، هو جاي باخد بتناس في متطلبات المفترض يجيبها يعمل حسابه، ما خلاص مثلا يقول أنا نجيب أيون 100,000 ده بيسوه فوق كل شيء. زمان تسوي لكن
2: أسا ما تسوي في على أساس أننا نقدر ممكن الشباب ما نخلوهم يمشوا بعيد نجاسفوا بعض الأحيان، ما خلاص أنت تقولي غلاء المعيشة وخلاص نقولي في نفس الكلام.
4: في شيء واحد مهم جدا أندر نتكلم فوقه. الشباب لما واحد يجي يتزوج ده بيختار البنت السمحة الشافة قطرار في عينه بدون ما يعرف حالتها الاجتماعية شنو، حالتها الاقتصادية شنو. أوكي شوف المرة دي لا هو بيختارها بدون ما يفكر أسرته دي شنو حالته الاجتماعية شنو وهو حالته وين ليها عشان قليل أغلق كان الزواج ده يكونوا متوافقين يعني اقتصاديا مثلا البيت دي مثلا أبوها وزير على سبيل المثال والتعامل بسيط البيت الأبوها وزير دي اتعودت ما حتى مكانتها اتعودت على أكل معين شراب معين لبس معين روتين معين انت ما حتقدر توفر
5: تاكل سرندوق دي
4: الله يرضى عليك عرفت كيف فانت قبل ما ترتبط بالبيت دي عاطفيا وتعشمها من فوق وتمشي تفتش دربة اعرف انت وين منها اكيد قبل كل شيء هسه في كثير من الغلطات الاغلاط اللي بيسووها الشباب ده هو بمشي بيرتبط بالبيت دي وخلاص عاطفيا ويحبها ويخطط يتزوجها وبعدين لما يمشي ورا ده يفكر يتزوجها ده يمشي يلقى ابوها ده يعني عنده املاك والشيء اللي قاعدين بيطلبوه منه ده اسرته شايفه عادي
5: بالنسبه
4: لهم هم عادي وبالنسبه له ما عادي ففي المكان ده بيحصل تضارب هو بيقول خلاص قالوا لي وده انا ما نقدر ده مش ما انت تقدر ده ما المستوى اللي انت تقدر تعيش فيه وانت تختار مستوى غير مستواك عشان تريح راسك تختار مستواك عشان ترتاح والله في اسر اسعى الان بسيطه جدا بطلبوا اشياء قدر المعقول موجودين وبكثره
3: والله
4: لكن الشباب قاعدين يفتشوا في اشياء ما قدرهم وده قاعد بيرهقهم ذهنيا بيرهقهم ماديا يعني بخلوهم هم ذاتهم مشتتين ويفقد حتى الثقه في نفسهم
3: بحاول الم البيت البناء من البيت لجهيز
2: ومشاكل الاسلام يقول شنو المراه تنكح لكم المراه تنكح لجمالها
4: لعرض جمالها حسب جمالها ولحسبها ولنسبها
2: فصدق يعني يقول كلام صحيح
3: لذات الدين
2: استنبط لكن الاحسن منهم الانده دين متربيه دينيا كده ده الاجمل حاجه لكن صح كلامك عشان كده الشباب ذات انطلاقا من هذا البرنامج دخل لي اي واحد خليه عليه حسب قدرته عشان ما يتعب نفسه
4: اي صح لكن في نفس الوقت
3: ايش واقعك وايش مستواك
4: الله يرضى عليك
3: حياتك حلوه والحياه دي بتعيشها مره فقط
4: حتى لما يكون مثلا في احنا وداء نضيف فوق زياده ليه ده عدم وعي مثلا الاسره حقت البنت اللي عندها ماده شويه دي لو كانت هي فاهمه ده المفترض تنزل لمستوى الولد عشان يسهلوا موضوع الزواج طالما هو راقب فوقها وجليها وجا طلبها ده مفترض ينطو لان اصح احنا في زمن يعني قل فيه الرجال مثلا كثير من الرجال ما قاعدين يجوا طالما جاء طليب وعنده نيه في انه هو جاي يطلب ده اما هو ابوها المفترض يوفروا بعض الاشياء يشيلوا عنا المفترض
2: يعني ما يخلوه يفلت
4: يعني ايوه ما يخلوه يفلت طالما عنده نيه الزواج هي كلها ممكن تكون راقبه فوق ويمكن الشيء ده يجرهم لشيء ثاني مثلا يمشوا يرتكبوا بعض الاغلاط بدل ده ايوه خلاص وفروا لي عندكم مثلا حاجات وحدات دي توفروهم للبيت ساعدوا يعني على الاقل المفترض لكن احنا ما عندنا الوعي ده يقول احنا كان سوينا ليه زي ده بعشرنا او بعشم حاجه زي دي
2: استاذه فسيه يا المجتمع الجادي مجتمع طيب ومن خلال هذا الكلام ان احنا ممكن من خلال هذا المنبر او من خلال هذا البرنامج في بعض من الاسر او في بعض من الناس الاغنياء ما شاء الله عليهم هو بنت مثلا حب الله صغير فلان ولا الانسان اللي هناك مسكين على سبيل المثال
4: أيوة.
2: الاب ممكن يوفر كل المستلزمات عرفتي كلام ده ما عيب
4: انه
2: يمسكها في مكان
4: ايوه ما
2: طيب استاذه فتيه من خلال الكلام ده كل حل نقدر نقوله يعني غلاء المهور ده يساهم في تاخير سن الزواج بالنسبه للشباب والفتيات
4: بشكل كبير جدا كبير اسعى كثير من البنات قاعدات منتظرات الزواج ما بيجوا بيطلبوهم ليش لانه غلاء المهور الولد بيجي ايوه عشان يجي ياخذ ده يعني داير ميزانيه كبيره والميزانيه كبيره دي ويقعد قريب كم سنه عشان يقعد يجمعها يلا الكم سنه دي هي محسوبات من عمرها للبنت القاعده المنتظره
2: يا سلام
4: فدي مشكله كبيره فكل ما قلت المهور كل ما اتيحت الفرص للشباب ان هم يتزوجوا كل ما يعني خلصنا من مشكله تاخر سن الزواج واسا احنا عندنا في كم في تشاد معقوله تشاد دوله زي تشاد يعني زمان كانوا البنات بيتزوجوا في عمر 14 15 سنه اصبحت البنات بيوصلوا لحد سن ال 40 كل ما متزوجه
2: القانون كده سبق قال لي سن ال 18 يعني خلينا نقول من سن ال 18 لفوق
3: او سن ال 20
4: قلنا سن ال 18 لفوق لكن هسه 28 كلها امس طلعت واحده في الانترنت طلعت طالبه زواج
3: سن الواحد
4: عشرين أيوة سن الواحد عشرين لأن هي شايفة إن سن الأربعين كلها قاعد ما تزوجت فقاعد قاعد ننتظر رح نوصل لحد السن ده ما بتزوج
3: صح خطورة
4: في مخاوف في أسباب معينة دفعتها على فكرة في أسباب معينة وما شايفة يعني أكيد ما شافت في أمل في الزواج إلا إذا كان بالطريقة دي شافت الطريقة الأقرب إنها تتزوج
2: يا سلام يا سلام
4: في سبب
2: صح أنا نتمنى كل البنات كله خليه يقدم النداء بطريقة زينة
4: حتكون كارثة
3: أكيد صراحة أستاذة فتحية الحديث معك شيق، ومن الشباب يعني أو مثلا من الأسر يعني بيقولوا كي كان المهر عن البيت بيقى غالي، بنتية للبيت مكانتها كبيرة يعني بتلقى المكان الكبيرة، وحتى بقى من حقها يعني المهر الغالي ده بيقى من حق البيت. فشنو تعليقي في الكلام ده؟
4: تعليقي في الكلام ده ما لها علاقة، المكان ما لها علاقة بالمهر. إذا كان الراجل اللي هي زوجتها ده مستطيع ده من حقها إن هي يجيب لها الشيء اللي متعها وتفرح معها أصحابها وكل شيء. لكن إذا كان هو ما مستطيع ده مكانتها ما لها علاقة بالمهر. إذا كان الراجل اللي هي اختارته وكان اختيارها كويس وراجل محترم بيحترمها وبقيمها وبعرف قيمتها ده مكانتها هتكون محفوظة بدون ما أهلها يطلبوا فلوس كثيرة. فلذلك ما في حاجة اسمها المهر يعني يقيم مكانة المرأة. كم عوين أخذهم بملايين الآلاف ولكن في النهاية ما قدروا يقربوا بيتهم، ما قدروا يقعدوا. فالحياة السعيدة دي أحيانا تكون في أبسط الأشياء. تلقي هسا في ناس كثيرين سعيدين يا دوب شغال، تلقي في أبسط الشغل مهنة، تلقي شغال في يعني رزق يوم لكن يرجع سعيد آخر اليوم شايل زقيق لعياله وباللقوم مبسوطين فوق، بجي بلقى مرته فارش لي البريش وبتقدم لي شاهي وألمي وبحج وبالونس وبضحك وما عندهم أي شيء من الأشياء. الناس لسه قاعدين بسهولة، فالزواج ما له علاقة بالمادة الكثيرة ولا بالقرصة الكثيرة،
2: وأكثرهن بركة
4: أقلهن مهر
2: مهرا يعني.
3: أي صح. أيوة صح.
2: هذا صحيح.
3: البيت الزواج أصلا هو السكينة والمودة والرحمة،
4: أكيد
3: ما البروس والتفاقر والمهر الغالي. الاختيار
4: الصح هو اللي بيحدد قيمتك. الراجل اللي انت لما تختاري بالطريقة الصحيحة دي هو اللي بيحترمك وبخطك في مكان، ينطيك من زمنه، يشتري لك الهدايا البسيطة يفرحك في أي وقت. لكن تشتري راجل غني ما جايب خبرك ولا ينطيك من زمنه، وحتى لو حاجة جابها لك كله يحس إنك أنا يعني هو اشتراك بقرصة. شنو معنى الزواج؟ خلاص إذا ما عنده فايدة بيفقد معناه.
2: نعم صح. نعم صح. نعم صح. نعم. طيب أستاذة فتحية، صراحة زي ما قالت هجة هوا الحديث معك مثمر صراحة.
4: تسلم الله يخليك.
2: شنو الدور ممكن تقوم به الأسرة والمجتمع والعلماء يعني في التخفيف من هذه الظاهرة؟
4: أنا صراحة لابد يكون في تحديد مهر معين.
2: يا سلام.
4: أتمنى ذلك يعني.
2: يا ريت يا ريت.
4: عشان يرفعوا عبء كبير من عاتق الشباب.
2: لكن ما تنسي تحديدا المهر بعض الأحيان أنت زي ما أنت قلتي دي أبوها عندها مكانة خاصة، دي أبوها على سبيل المثال تاجر، دي أبوها مثلا رزق اليوم، دي أبوها وزير، دي أبوها إعلامي. يعني سبحان الله يعني الناس مراتب.
4: أيوة صح الناس مراتب.
2: فإذا كان احنا مثلا قلتي على حسب رايك حددوا مهر معين الا يكون هناك؟
4: اتمنى ذلك يعني.
3: لا ما تنسوا زمان ابهاتنا واجدادنا والجيل اللي سابق، تاريخ جدودنا وتاريخ فورلامي بذكرنا بانه المهر مستوي، كان
4: ما كان مستوي حتى زمان كان نفس الشيء، وهسه تطور مع الزمن. انا اعتقد ذلك يعني.
2: اي صح كلامك، لكن
4: تطور مع الزمن. زمان كل الاسره الفلانيه ده معناها جابوا لهم حاجات وشنو، والاسره البسيطه كلها على حسب
2: يا تقول بمكانتها.
4: شوف
3: بعد انتهت فورلامي والا ده قبل فورلامي واثناء فورلامي الزواج ما كان زين.
4: حجة هو شكلها بتعجز وقاعد لا ماجزه وقاعد قطنتها معلومات ربما.
3: خلينا ندخل فيها زمان يا جماعة، خلي الأبهات والأمهات وناس البيت الأخوان الشباب أخوان البنات الرجال الشباب وانتو ذات بتساهموا في الدور ده. فخلي كلنا نجلس ونفكر إذا كان يحسننا وضع الزواج، حسننا بيتنا أسرتنا مجتمعنا، حسننا البيئة العامة الشادية.
4: شوفي عشان نكون واقعيين ده هسا كان قلنا نرجع للوضع الزمان ده يعني صعب فوق نوع من الصعوبة. فوق نوع من الصعوبة ليش؟ لأنه كل الأمور مختلفة زي ما قبل قلنا حتى من الناحية الاقتصادية مختلف
2: أيوة
4: أسهل الآن بقى عالم مختلف، بقى عالم بتاع مظاهر، عالم بتاع لبس مختلف، تكاليف مختلفة في أي شيء. فممكن أن احنا نكون نتكلم عن اليوم بدون ما نرجع للوراء لكن بتحسين بعض الأمور. احنا نفكر شوية نشوف أوضاع البنات الآن، نشوف الفساد السائد في المجتمع أسباب شنو، ونحاول نعالج المشكلة. إذا مثلا جينا نعالج المشكلة ده ما هتتعالج إلا بجميع أطراف المجتمع هي تتحد في الشيء ده. الرجال الدين يلعبوا دور في المنابر ماشي بخطب هادفة موجهة لأولياء الأمور بمنصات إعلامية بصوت عالي تتكلم مثل هذا البرنامج وغيره من البرامج اللي تتكلم عن مشاكل غلاء المهور الأمور وغيرها من المشاكل اللي قاعد تسبب فساد تأخر الزواج أمور كثيرة معقدة جدا وصراحة خلت الشباب حائرين وضايعين وما عارفين يسووا شنو سواء الأولاد ولا البنات ترى المفترض الأسر كمان يكونوا واعيين تماما بأهمية زواج البيت بدون ما يفكروا في إنهم هم يرفعوا مهارة قبل ما أنت ترفع مهارة هذا فكر البيت دي هي عندها متطلبات تدورها عندها أحاسيس عندها مشاعر أنت لو أنت اتأخر ما زوجت هذا هي ممكن تم تفتش الحاجات دي من برا تفتشها بطريقة الغلط هل تسمح لبنتك إنها هي تفتش الطريقة الغلط إذا كان أنت أيوة أب حقيقي أو أم حقيقية ده فتش لبنتك زوج يسترها لأن حتى الحياة ما مضمونة
3: أكيد
4: ممكن أنت تموت تخليها في وسط الطريق أكيد أكيد. هي قطعت مرحلة معينة من عمرها هي من لما خلاص تم سن البلوغ بتفكر خلاص في الزواج وتفكر في الاستقرار وتفكر في الحاجات دي إذن سهل لها الأمور
3: سهل وبعدين حتى ما ربنا سبحانه وتعالى سؤالك بيكون ما شد
4: الله يرضى عليك كان عندك إمكانيات ده خلاص لو عندك بيت وراجل آخر جاء طلب حتى لو ما عندي إمكانيات ما عيب إنك أنت توفر لي
5: أدي ربنا يبارك في الكلام ده
4: ربنا يبارك في الكلام ده وخلاص ذاته يعني بتساعدك كتير وهو ما حينسى الشيء ده مسك ليك لأنك أنت سهل لي الأمور إنك أنت
5: هم سهل لي أديت بيت أديت
3: وكل ما سهلت حاجة ربنا بيسهل لي
4: طبعاً
3: في نفسك في عيالك في أبيالك
4: في كل شيء في كل شيء
3: صح أنا هنا قريب لنهاية الحلقة دي مستمعينا الكرام فتحية شنو رسالتك البدوري بترسليها وتوديها للشباب والأسر عشان يسهلوا ويسروا الزواج ويبقوا بعيدين من المهر الغالي
4: أول رسالة برسلها المجتمع بشكل عام المهر الغالي ما هو اللي بيحدد قيمة الإنسان وقيمة الإنسان تكمن في احترامه للآخر في المودة والرحمة والاستقرار الآمن السليم اللي نحن محتاجين نكون أسرة ما ضروري يكون في مهر كبير ما يكون في تكاليف كثيرة الشيء ده ممكن يعوق الزواج ممكن يفسد أمور كثيرة فأتمنى إنه الماديات دي خلينا نخفف منها شوية ما نشوف لها بشكل كبير ونقدم الأولويات اللي هي السترة وحفظ العرض ده أهم شيء الشباب داري نقول لهم كل واحد داري يختار خليه يشوف المستوى القدرة عشان ما يرهق نفسه وما يرهق أسرة ذاته يشوف البنت اللي عليه مستواها وما ينجروا للشكل الخارجي يشوف ينظر للبنت هي شنو بالداخل في أحيانا النسوان جميلة جدا لكن لما تأخذها وتجيبها البيت وتصرف عليها قروش كتير وكل شيء بعدين تشوفك شيء أنت يعني تندم عليه
3: تندم
4: فالمفترض أنت تشوف لتربيتها قبل ما تشوف لشكلها مرات تشوفها بنت عادية جدا ما فوق لا جمال لا شيء لكن فوق تربية كويسة وهي دي المرأة الصالحة اللي ممكن تربي لك أطفال صالحين ده من أهم الأشياء اللي نلفت انتباه الشباب لها وأتمنى البنات كمان ما يقعدوا ينجر وراء المظاهر وتنتظر إلا الراجل اللي عنده اليوم جو طلبوها مرتين وثلاثة وأربعة وخمسة ورجال مختلفين لو أنت أخرت سنتين وثلاثة آخرات ما هتلقي زول يجي يطلبك
3: أول
4: إنسان هو جاء وطلب يدك ودق الباب أيوة جيت راجل جاء دق الباب وقدر أنت ما دام شاريكي وجاء ودق صدره يدور ياخذ لك وافي والرزق يجي معك
5: يا ريت كل البنات يسمعوا الكلام ده وكل الشباب والشابات والأسر كمان
4: أتمنى.
5: يعني كله يسمعوا الكلام جزيل الشكر والتقدير للسيدة فتحية يوسف على ما تفضلت به من آراء ومداخلات قيمة
4: تسلم الله يخليك بارك الله فيك
3: وكما نشكر مستمعينا الأوفياء على حسن المتابعة والإصغاء معنا
5: هذه الحلقة عدها وقدمها لكم عبد الرحمن آدم رحمة وحج حواء حبيب عمر
3: وسجلها لكم المهندس محمد نور موسى وأخرجها لكم عبد الله توش إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة نتمنى لكم متابعة طيبة مع باقي برامج الإذاعة الوطنية
5: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: برنامج نوافذ
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع

0: La les populations so salmo bu hormon blam sa indiza good makum ana good pix efficace mana radio chat bouze ma fi population so basma.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hona mjammena dar liza al-watania li jamhuriyat chat musamin wa musamiyat radio chat fi kulli makan. بعد ما سميتو برنامجكو بكلام النصارى من أجل ملوكي جافشا نبدلوك أول برنامج بقسم الله ربينا اليوم الصباح اليوم يوم يوم السبت يوم 12 مايو سنة 2026 75 دقيقة نقول سوا 75 دقيقة بلغتكم الادي والرسمية صباح 15 دقيقة نشرة الأخبار دي آيات وسيادة قادمة مختلفة لحد ساعة 15 دقيقة 75 دقيقة أخدمكم في مكان تلفن نسان ويكان كريو في المراقبة أن الزميل لقون كاغو تايدان دي مناس زملان القادم في قريد صنفي اللي بكان مكانات الكبار وسلوك القطار ناسكر كان جيب السلمكم كثير تحشيس وتقديم لبرنامج كلمة سبا في مدونة 75 دنجي مقاسر نجري تنا اونا ما من كرتية جام منغاتو تحشيس وتقديم حروم نوموس الهج نمشي لسانو اي سمينا والاغنية اختار الله سعاد وعلى كل المستمين ومستمياتنا راديو تشاد القادم في جمعنا في الفرقان في القاد وغنية قديمة والساسة الحاج احمد كيكوس أمي أمي أمي لأن الأمهات ده في المفروض نخطين في أعلى درجة بل الأم كي أمنارهم قبلهم ألهم كان بيجيد كان بيجيد رئيس كان بيجيد مالك كان بيجيد مملوك كان بيجيد تاجر كبير كان بيجيد ميجيد بيجيد بيجيد شنو كلا إلا بالأمها الأول بس أنت في الدنيا ده ناس جابوك في الدنيا ده إلا هم دول بس ها مدام ده يا أخوانا الناس نخطهم أعلى درجة ولا نقول لهم أوف ولا نقول لهم أوف لأن الأمهات الأم تخطها في الظلم تحجي لها كلام لين كم وطاها أصبت تناتها كان غير برا كيف أمي كيف حالك كيف أصبحتي كيف من جلدك كيف الباردة أكلتي شنو شربتي شنو كيف حالك أمس من الأرحال وطال حاميري كيف من الكربادي كيف أمي كيف حالك ده كان غير برا كان غير جنبك كمان أروطة من أصبات ده تمشي تقعد في فاروطة هتكشكش قدامها تخط تمشي تشيل فاتورة تشيلها تشوق تخط لها شاحية تجيبها تحجي لها كلام بارد أمي كيف أصباتي الوطة ترى هامية الكلمات زير مرابن أنتو تخطوا فوق ده تدل جمع هيتيت هي كمان واقف في قار دينيك ساكت الصمو تضرب فيها أنتو كمان راكل لكم بكام بارد هذا كل ما يجي يا أخوانا نواصلوا دائما ببرا من هذا قسم الله ربي

0: 7.5 دقيقة في وادي بسام في وادي العراق في وادي كندي ونفس الساعة في الاستوديو أنا راديو تشات وصلوا دائما ببرامينا بقص والأوروبي من جمين الحبيبة بمناسبة استفالات هنا ذكرى 140 هنا كارانتيوم إديسيون هنا الايت ايت هنا الخدامين هلا الخدامين اكسبريس يونيون تشات تقول كل الخدامين والخدام كل الخدامين وين رجال تقول لهم مبروك الايت هنا الخدامين ومناسبه لي الاداره العامه انا اكسبريس يونيون تشات تطلب من كل زباينه خلي يمشي يفكوا كونت بونت ديبارني وكلو في اكسبريس يونيون تشات اكسبريس يونيون موبيل موني بوك شامبيم توم الكارت بانكير غبرت ما كبرت كارت بانكير حناي امانه وما شاء الله بانطالوم عند كمان عند فايده كثيره وكان نار بودور توضيحات بزياره كمان بداري بنادي ولا بمشي في الجيشه ولا بمشي لدار الامه في كارتيه مرسال ورا الحسير شاني ولا ينادي برمان تلفون 66 20 15 57 ولا 99 78 82 86 20 10 55 1 ولا 99 70 82 62 86. الإمام محمد آدم جدة أبا هوى بلاما طاهر محمد قنبو حسين محمد أبا هوى الحاج محمد الصالح الضيف عمر أبا هوى الحاج أبا هوى حسيني أبا هوى الصالح أبا هوى طاهر الصالح أم محمد إيلي محمد أخونا بشارة الوجوني أو عثمان حسيني بشارة محمد صالح عبد الكريم بابكر يوسف جرمة أبا جدة الشيخ أبا جدة الصالح أبا جدة حسيني أبا جدة زكريا أبا جدة أبا جدة الشيخ حسيني جرمة يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل يكون عروسنا أخوهم وولدهم الإمام محمد آدم ده العروس يسوم باكر بلهت والأزومة كمان بالاثنين في شينفري هنتات البلامة طاهر محمد الحاج محمد جبرين حسن جبرين الحاج آدم جبرين بلاما هارون حسن صالح دودو يبلغوا بفرح لكل الأهل البر وداخل ويعروسنا يالما الاثنين ده العروس يسو بالسبد والعزومة كمان بلهت في قلمي. نكرر الحاج محمد جبرين حسن جبرين الحاج آدم جبرين بلاما هارون حسن صالح دودو يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل بكونوا عروسنا إيالما الاثنين ده يسوى لهم بسبد والعزومة كمان من باكر بلاهت في قلمي بلاما حسن مهمت عبد الرحيم دينا مهمت البنداي الجيتا يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكونوا صلاة الأربعين نبتهم بالي البنداي ده صراحه انت الاربعين دي يسواها علم بس بيت في الرقيق الشرف. نكرر بلا ما حسن مهمت عبد الرحيم دناء ميمت محمد دناء ميمت دناء عبد الرحيم البنداي الجدة يبلغوا لكل الأهل البر وداخل بيكونوا صلاة الأربعين أنا بتهم بال البنداي ده يسوها لمبسبت في الرقيق شرفة 7:09 نواصلوا ضيما ببر
1: أمي أنا العشان تسقيني أمي لو جانتي
2: الهموم هنا الحولين من سن لسن آخر عشان تنادوا كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون مع البرومو الجديد كتير اكسترا هنا مو أفريكا نادوا كل شبكات جات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف بس مع فرفة كتير اكسترا خليكم متواصلين مع قرباكم عائلاتكم زملانكم في كل تراب حنا جات مهما كانت شبكتهم بلهم هنا تمن أو مدة زمنية اختاروا الفرم الحناكو ب1400 ريال عندكم 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم ب 400 ريال اندكو 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم ب 100 ريال عندكم 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة هنا يوم واحد دقوا أجلة اتوال 1111 اتوال 2 جيس ونشطوا كتير اكسترا حناكل المفضل من حسا مع موف افريكا نادوا كل الشبكات موف افريكا عالم جديد يناديكم
3: اسينيلي وكيدنا الاخير ده سيركلاسيون بيجا كتير مره واي كان قلت سوق ذاته مشكله مره واي صعب عشان شنو الناس البجروا اول في الشوارع ده اللي عندهم اسيرانس انت كلها امشي سوي اسيرانس
4: انا كمان هدير اخوي
3: الهداره ما يودر الخفل وانا كمان نوري الاسيرانس انا الهداي ده في الدوله ده مهم مشي للموتو وتير السخير وتير الكبار التشان ده اسيرانس نام ده اوبليغاتوار
4: ها وي
3: اي ده في مصلحه حقك كمين ده موتو ولا وتير وترسلك زول صارت ده كله يا خاومو للنادم ده مشي للكوت هنا السيمة القبل أمة كتير من الدول مشي للسنغال مالي وكامرون وتشاد وكتير من الدول فكر انت الزيادات ده مرفوع مرة وايد وشنو التسوي انت وهيدك بس تشكم بيتك تشكم خمامك وكم ما عندك حالك انت ده موصف مرة وايد وكم ما سويت السيرانز لده الردك
4: سي كلامك انا شفته وقت عثمان ترج نادم ده بالهنت إيب
3: عشان ده انت سوي السيرانز لده الردك قبل الحادث السيرانز تكفي كل الخسارات وبخلي انت هور وغارانتي لنفسك
4: كان كده انا كل نسي اسيرانس
3: كان عندك اسيرانس وسويت اكسيدان الاسيرانس بانتيك لاتر تودي في الكمسرية بخلو لك حديدك بسهولة
4: ها ده عديل مرة واحد وفوين نسي الاسيرانس ده
3: استار ناسيونال ولا سار اسيرانس هم الاثنين دول ده غارانتي
4: دي رسالة انت جمعية شركات اسيرانس تشال
5: انا هنا الاوين ما بس مجرد غياب عن الحرب السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل
6: القرارات الاثنين 1325 و2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال هنا الوساطة وبناء هنا السلام ويؤكدوا في مشاركة هنت العوين في محاربة التطرف كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت هنا المشاكل وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال هنا السلام والتنمية كل القرارات بتلزم شيلين هنا القرار في المستوى المحلي والوطني وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العوين في مجال هنا السلام نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختاره الحوار وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب
5: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا الأنف القايد ببقى وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات اللي بتخص السلام
7: شباب وعوين وصناع القرار كان للقرارات رقم 1325 و1820 و2242 و2250 بشكل خارطة سمحة
5: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفورد.

0: الساعة 7:15 دقيقة في يمام في الاستديو أنا راديو تشات ونفس الساعة في الاستديو أنا راديو تشات الزميل بكر حسن بخاري جايس في نسمينا شنو جديد تصل من جمعنا وفي كل القراقير صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور الزميل حارون مصلحات. صباح الخير مستمر راديو تشات إليكم نشرة الأخبار. إن اليوم 15 ذو القعدة 1447 هجرية ونبدأ بالعناوين. في خلال تواجده في إيغوت ولاية وادي إفيرا رئيس الجمهورية المرشال محمد إدريس ديبيدنو قام بزيارة في قرية كورانغايا هناك كمان فات وقدم تعزي لأهل الضحايا اللي كان يتوفوا في النزاعات البقت أسبوع الفات. الكونفدرالية الأولى للأمار التشاديين احتفلت أمس باليوم العالمي للأمار باليوم العالمي للأمار البسادي في يوم 1 مايو أي ما سنة. كملت أعمال الاجتماع العسكري لوزراء الدفاع ورؤساء أركان الدفاع وخبراء القوات المهمة المشتركة الجايين من مكانة الشك. وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. فدي الأناوين وإليكم الأنباء بالتفاصيل. في خلال تواجد في إيغوت ولاية وادي فيرا رئيس الجمهورية المرشال محمد إدريس ديبي إدنو قام بزيارة في قرية كورانغايا عشان فات هناك لأحالي هنا الضحايا وقدم لهم واجب هنا الأذى. سأل الله أن يوفر لهم ويرحمهم ويسكنهم فسيح جناتي. وسمع منهم رئيس الجمهورية سمع منهم كلام كثير متطلباتهم ولا أمل كلهم كي يلقوا حل السوا وقدم لهم أيضا نصائح وإرشادات ولا تعايش السلمي وقال أسبابها نابير فقدنا أرواح أنا أخوانا التشادين وخسارات مادية كثيرة ودعاهم إلى الصبر وروح المسؤولية ولا تعايش السلمي أم بينهم تعايش السلمي المشترك. أيضا أسر أمس أسر كمان الوفد الحكومي على رأس نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية الإيمان محمد أيضا هو كل قدم تعزيل أسرة المجموعة الثانية اللي كان يتوفوا في النزاعات في قرية إيغوت في وادي فيرا. الكونفدرالية الحرة للأمال التشاجين الكونفدرالية الحرة المستقلة للنخبات تشات الأمين العام محمد نصر الدين موسى واللاعبين العام للكونفدرالية النخابات أمال الإدارة هنشات أرمجي تمارا ورئيس نخابات المستقلة للعاملين بالإزاعة والتلفزيون التشادي سيبرات دكتور عبد الصادق علي أحمد كلهم كأي واحد قدم بيان وأكدوا بأهمية هنا يوم واحد من شهر 5 البسادي في إيد الأمال والكونفدرالية الحرة للأمال التشاديين كمان تنظمت مسيرة من مختلف وحداتنا نخاباتها تحت شعار الحوار البناء والعدالة الاجتماعية هم من دول الأساس للسلام الدائم من أجل الأمل. ورأس المناسبة الوزير هنا الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي عبد الله مبودو بامي مسألة لرئيس الجمهورية المناسبة سوى في ميدان الأمة بحضور عدد كبير من المدعوين والأمال. كملت أمس فجر أعمال الاجتماع العسكري رفيع المستوى أنا وزراء الدفاع ورؤساء أركان الدفاع وخبراء القوة الحامة المشتركة ومؤدى الجين من بكانات شكشك. رأس ختام هنا أعمال الاجتماع وزير الأمن العام والهجرة الجنرال علي أحمد أخبش الزميل محمد عمر إدريس والتفاصيل.
2: في خلال يومين من الخدمات هنت الملمه وزراء الدفاع ورؤساء الأركان وخبراء هنت القوى المشتركة المتعددة الجنسيات شالوا كثير من القرارات، منها يواصلوا في النشاطات هنت القوى المتعددة الجنسيات المشتركة في المنطقة ويبادلوا المعلومات عن بنات الأجهزة الأمنية وينظموا التدخلات الميدانية ويقووا جاهزية الوحدات المشاركة ووسائل هنت المواصلات ويخططوا العمليات والسرعة هنت الاستجابة للقوات المشتركة. وزير الأمن العام والهجرة الجنرال علي أحمد أغبش أكد بكون واجب يهتم بالتنسيق عن بنات الدول في مواجهة الأوضاع الأمنية وده في منطقة حوض بحيرة تشاد. الوزير وضح وقال الملمه انت الوزراء انت الدفاع خط فوقها الحالة الأمنية في حوض بحيرة تشاد في لحظة مفصلية ويفضل الإجابة.

0: قدروا برسموا فوقها التوجه المستقبلي والدرب العديل انت القوات المشتركة ويأززوا بها فاعلية خدماتها.
1: مدير الهيئة الوطنية للامتحانات والمسابقات العليا بكر محمد حسب الله قدم أمس الصباح حديث صحفي في مقر الهيئة وأعلن في خلاله كمان جدول عن الامتحانات عن شهادة البكالوريا دورة 2026-2027 وأنت العدد تكلم بالعدد عن المترشحين عن السنة. خلينا نسمع جزء من كلامها في ميكروفون عن الزميلة فاطمة عبد الله بركو.
2: السنة سجلنا 106,231 ناس الجاي سو سيري لترير هم 71,020 كانديدا سيري سينتيفيك العلمي 33,084 ساوي 31.15% والسيري تكنيك هم 2,127.2% الامتحانات تبدأ من يوم 11 ليوم 16 شهر مايو يبرو إبريف أنا إبس أنا فيزيك ومن يوم 18 ليوم 20 épreuve pratique l'ENA Salgabuso série technique la série G1 ou série E au minimum taman le yom talatash charisite yebo épreuve première série ana épreuve écrite asana al épreuve ana epesa yanima gulena skulu ili lycée algabuso epes besbuso kulu anita gabuso al epesa al délégué d'olma inspecteur rumon be pour organiser gafi supervision hanam anina nantum ay chey la kin rumon be pour organiser
1: التحالف عن الجمعيات اللي بتكلم من أجل الوطن قامت أمس صباح بحملة النظافة في البنك عن الدم في المستشفى الكبير عن الآسي من جمعنا وده بدخل في تعزيز عن الثقافة انت الأمل التوأوي وأهمية عن النظافة في البيئة انت مكان الدم المناسبة بقت بحضور رئيس التحالف عن الجمعيات المتحدة زكريا حسين زكريا وعدد من أعضاء الجمعية في آخر عن الحفلة كمان الرئيس عن التحالف عن الجمعيات زكريا حسين زكريا كلم خلينا نسمعه.
3: جينا اليوم لنسوي يعني شنو اكتيفيتي اللي سوينا ده اولا ده لتنظيف المستشفيات جينا اوبيتال سنترال جينا نظفنا المستشفى وسوينا توعيه ليها طول للناس القرد ملات وللمردانين عشان ما يدفقوا الوسخ تيت ومن ثم جينا بكان الدم جينا ده عشان نساعدوا اخواننا ما عندهم دم جينا ننتو يعني ايد فولونتير من نيتنا عدينا وناس التحالف وعدينا ناس التحالف ما يخارب أكثر من 45 جمعية ومن ثم يعني نسوي التوعية سوينا دي عشان ندوره يعني شنو مكان نظيف وآمن للممرضين عندنا سلوغان حقنا بقول شنو أنجز سوليداريتي ده ساعدة الآخرين ده يعني شنو تعني حياة جديدة للآخر عشان ده بجينا وعندنا يعني عندنا التحالف الجمعيات عندنا شنو عندنا قدام كله أكتيفيتي كتير مش الشامبيونة أنا فوتبول للإنتر مينستريال ومن ثم يعني شنو الجورني اليوم الباب المفتوح في كل الوزارات عشان الشباب من ضمنها تقدر تعرف الوزارات بخدموا في شنو وبيسووا في شنو.
1: مدينة بنغور حاضرة ولاية مايو كيبي سبا بيجي فوق البداية أعمال الدورة التدريبية اللي نظمتها وزارة المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي وده بدخل في إطار جهود تعزيز الحوكمة المالية والإدارة الجديدة. رأس المناسبة الأمين العام للولاية بحضور عدد من رؤساء من رؤساء الأقسام الحكومية والمنتجين المحليين. الساعة 7:26 قبل ما نختم نعيد العناوين. في خلال تواجده في إيغوت ولاية وادي إفيرا رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي نو قام بزيارة في قرية كورانغايا عشان هناك كمان فات وقدم تعزي الحار لأحلى الضحايا كان يتوفوا في النزاعات اللي بقت في الأسبوع الفات وأنتهم قدم لهم نصائح وسمع منهم متطلبات كثير وسمع منهم متطلبات كثيرة وأنتم أيضا توجيهات الكونفدرالية الحرة للأمال التشاديين

شاركت أمس في بمختلف وحداتها شاركت أمس في الاحتفال باليوم العالمي للعمال البسادي في يوم 1 مايو هنا كل ما سنة. كملت أمس أعمال الاجتماع العسكري رفيع المستوى لوزراء الدفاع ورؤساء أركان الدفاع وخبراء القوات المشتركة. للنشر اليوم 15 ذو الحجة 1447 هجرية القراء لكم بكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس سنغي كويان كريو. النشر إن شاء الله تسمعوها بعدين بالساعة 7:15 دقيقة. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع الزميل هارون موسى الحاج. شكرا جميعا راديو تشاد. مع السلامة والتحيات. قيلوا بالعافية.

بس 37 دقيقة بعد ما سميتوا نشرة الأخبار وسميتوا أغنية شيء من الفنانين راهي للعجة أحمد بيكوس مهدا للبلامة حسين أنا مبقنا عدا عليه ونقاقو طيب نديه أنا منجفع نواصلوا دائما ببرو منا بغس مرورو بمنا من جمع الحبيبة داكلو بلغنا روسا جدة محمد رئيس جدة دكتور سكر عبد الله أزرق عيسى تجيم حسنة رمات بشارة فيديج هارون عبد الله حسيني عيسى بركة فكي آدم يوسف عبد الرحمن ميقدا فكي أم عمر يبلغ بفرحة لأبجاب أبحج رمات لعبد الله فكير كل الشباب انا البدي ابوجيا وانو اخونا عثمان وكل الشباب انا لقدي جبرين زكريا هارون فليجي ساكن وكل الشباب انا اتشوا الحاج ادم امداي عبد الله وكل الشباب انا كدنجر الشيخ حسين هارون علي ادم وكل الشباب انا هبيله جدة قنبو بشر توما بني إبراهيم ولا الشباب أنا أنجوجو آدم والمالك جبرين البشير وكل الشباب أنا اللي جليجة الحانو إبيت عبد الله تقيل وكل الشباب أنا دلاتو آدم جيكو لوانا جيكو وكل الشباب أنا دندري معلم إدريس أنجيني أبشيني جبرين أخونا محمد ألي هارون أبكر حسنة وكل الشباب أنا قطر هارون غونيا جبرين أدبرين أدخير حسيني ألف الجوز وكل الشباب أنا كل الشباب أنا شايب رمات موسى بلام محمد خارف آية آلي وكل الشباب أنا شبينا خليفة جدة توم وكل الأهل البر وداخل بيبلغوا لكل الأهل البر وداخل بيكونوا عروسنا ولاتهم جدة والمحمد ده العروس يسوم باكر بلها ده لازم كمان بلي اتنين في الوهيل انتات البلامة عبد الله بوجة كانتون قدارة يهيو كمان بجدة والبكير ونقارة شايب وكوا عندهم قلبنا خيل المرق أول ينطو 2000 ريال بلامة الشيخ اللوان أبا كاكا اللوان حسن أمبولو اللوان الشيخ أبا سلوم الشيخ أحمد بوبا الحاجة أخي أما دون أخي محمد موسى خال عبد الله إيسى عبد الله شورا إدريس يوسف إدريس آدم هارون يايا هارون حسن هارون زكريا جدة زكريا هارون قنبو جدة حسن موسى صالح هارون جيم هارون أبكر أخي آدم أخي حسين أخي أبا كاكا أخي إلي أبكر آلي يوسف الرئيس محمد قجيجة أحمد عبد الله الحاج عبد الله قجيجة يا جدة إما جدة حسيني آدم جدة فكي صالح نايم أخي بوبا أخي جدة أخي رحمنا أمدان أحمد بلامة أحمد داود إما نايم داود بلاما النايم جيمي النايم زكريا آدم إدريس آدم إيسى آدم غوني آدم إبراهيم صالح هارون صالح أنجاقول محمد حسين عبد الله محمد عبد الله أنجاقول عبد الله الغوني النور جدة الغوني جدة محمد حسنة حسن يعقوب الشيخ أبا كاكا يبلغ بفرحة لكل أهل البر وداخل عروسنا ولدتم مدينة أول بلاما الشيخ اللوان عروسنا ولدتم مدينة ولد الشيخ عبد الله دا ولد الشيخ اللوان دينا ولد الشيخ عبد الله اللوان دا العروسي سو الانبسي بدو لازم كمان بلاهات في مرقو من تات البلاما الشيخ اللوان أسوني عمر أبو أمينة حسنة أتمان موسى عبد الله محمد أجد
جدة جدة مينا هارون محمد ساكن عمر تيلا الحاجة ساكن محمد يحيى عيسى توم أبا إدريسا يبلغ بفرحة لكاتشو محمد لبلاما حسنة لموسى عيسى شايب حمدان شايب الغاضي دنها غرسة حسيني حسيني هارون عبد الله حمدان توم أوتمان آدم خرسة حسن محمد حسن جبرين محمد صغير معلم دنا معلم برنو فكي عبد الغادر عمر أوتمان غرغر عمر محمد جبرين ياسين محمد هارون محمد حسب آدم بواد بوكاسا وكل الشباب المريدين جبرين حسنة بلام جبرين حسنة بجبرين حسنة إيدي هارون الحاجة حسنة كل الشباب أنا الدروت أبكريايا رخيص آدم قنبو جبرين مجاجري إما أم قبتو جدة أشكل الشباب أنا دالكينا غرغا جدة أسماعيل أحمد أجيد أنديكي إلي قجة كل الشباب أنا ديجاليبي الرئيس عيسى بلام عبد الرحمن عبد الله بابا سالي بابا وكل الشباب الارديبي احمد باكا حامد الفدي حامد الفدي حسن موسى باكا محمد ابا موسى محمد ابا عبد الرحمن مؤمن بشاره فكي موسى محمد ادم حسن موسى الحاجة أمباري فلجة مؤمن أبا بلام إلي يونس إلي فكي دنا إدريس دنا مالو كفترة محمد رئيس إيس محمد رئيس جد هارونا دشوشة هارونا محمد دكشير آدم جبرينا كل الشباب أنا مردو هارون دنا بكري سيد فكي محمد آدم جد شرك عيسى كل الشباب أنا ميدات حسن محمد إما محمد عبد الرحمن موسى وكل الشباب أنا حساب الجوس من رخيص نخيص نقول توم جرما تكشير محمد وكل الشباب أنا حشاب أمبريا إيسا يونس محمد إما وكل الشباب أنا هجيليجي محمد عبد الله محمد هارونا وكل الشباب أنا مشيتيرة دوغو أجيتا مادو محمد خرسة بكر أجيتا شين محمد بدقري أجيتا خرسة أوتمان خرسة كل الشباب ناهي اللي شين آلي أبو الله مامادو سيدة حسن محمد وكل الشباب أنه اللي قندي عبد الرحمن جوخان أبو أمين جبرين دنا جيمي عمر إبراهيم وكل الشباب أنا مرمي إجيل أجيت جبرين أخي وكل الشباب أنا مغرفات الحاج عمر رمات هارون أمادو مصطفى آدم كنداو آدم كنداو مصطفى علي غريما سيدة وكل الشباب أنا جدادة دنا محمد دا كبير غلاديما بلا ما جد آدم أبو أم آدم محمد دنا فكي دنا إما هارون دنا آدم موسى آدم هارون كويسة مكايلة مينة أتيم محمد إدريس أتيم حسيني أتيم تجاني دنا وكل الشباب أنا قريدايا النايم هارون الغوني فلاتي هارون غلاديما فلاتي الكواس موسى وكل الشباب أنا شقيق السائر جبرين محمد جبرين آدم السائر أبكاكا دغلا محمد أبو دغلا تجاني هارونا وكل الشباب أنا فرش الطير بشارة محمد شدر كما حسين يونس وكل الشباب أنا اللسدة الحاج محمد في أندلاوة حسن قجة حسون محمد أبكر إيسا جد البلامة وكل الشباب مغروب أهل الأبرى يقبله لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا ولتهم وأخوهم محمد عمر الباروب بمحمد أزرق ده على روسي سوى عليهم بسبد ولازمكم من باكر بلاهت فنجية تهنتات البلامة إما نكاسة كمتون قدارة
نواصل دائما ببرامجنا بقسم الأوروبي من مجمعنا لكل براخان عروسة نكور أبشيني أبيسو أبشيني عبد الله أبشيني هارون أبشيني هارون خميس حسن خميس الشين خميس بني سيد محمد صالح يوسف الدليجي محمد أحمد بشارة آدم بشارة بشارة وبشارة وردي الحاجة ساكن الحاجة سبات آدم الكونسية تيلا حامد سيد محمد لبن حسن آدم عربي محمد الحاجة إيسى الحاجة جد عبد الله فلاد فلاتي عبد الله فكي حامد فكي حامد موسى عبد الله الدليل فكرمات حسن أحمد حسن جبرين مصطفى جغرا جبرين غومبو والفنتا ابراهيم بكر محمد فرنانا غوجا ولا شراكه بيشي ولا شراكه موسى اخي ابو اما اخي جابورا وداء الحاجة غوري أبية الحاجة فكي ولا بركة محمد الجيد الشيف ديكاري أمباري الشيف ديكاري الدقال محمود حسنا يبلغ بفرحة للشيخ بشنق أبا لبشارة جيت دنا الشين وريل والدنا جيم إيسا كشل محمد دنقونو كندي مكايلا كندي أن جام جرما وكل الشباب أنا إفنيات كاكا ناصر الحاجة جبرين ناصر محمد والمهمد وكل الشباب أنا أردي بأدبة محمد أبيسو بلاما بشارة وكل الشباب أنا بادية معلم الحاجة معلم الحاج في بدينة هارون إما بلاما درما جبرين وكل الشباب أنا أندولولي أمبولي محمد بلاما محمد سيد محمد بشارة محمد رمات أزرق آدم كودو حسنة عبد الرحمن نصالي آدم محمد عبد الرحمن سيد بشارة سيد آدم سيد وكل الشبابنا البيضة يا جسر الدقال في دلكينا الحاج البشير محمد حسنة في فرشة بشارة عبد الله خالة أحمد شين دنا محمد ولا الشيخ محمد صالح أدم وكل الشبابنا قويات الشيخ جد يوسف في إبراهيم بشارة في اللصدة بشارة الفضائية في الفاس بلاما موسى الرئيس محمد في المرير أبا آدم حسيني في أندرمان الشيخ شراك نكور في فاجي بلاما بورو خميسة في الليهان بلاما قيمة في أنشورة بركة ولا رمضان في تشسكي جدة ولد السلطان بلاما هارون محمد تاسون في مهاجري بشارة كورتال جامع ولد بكر في تنجيلي بلاما عبد الرحمن هارون جبرين آدم جدة هارون كلهم في المردو وكل الأهل البر وداخل عروسنا ولتم جدنا كور الشين أبشين ده العروس يسوه بسبب ولازم كمان بلاد في كرتي مشاغة انتا تدلقي محمد أحمد بشارة نواصل دائما ببرامينا بقسم الأوروبي من المجمعنا نمشي نمشي نمشي

0: الدنيا للزام والدبق رجودك كثير ما نهار عزام ركيب ضعب شروب جابت فنانة طلب دان أبو هرس يتبريد كلامة أي جامو خلقا يدريش القرون انطرانا والدبكر في زمانا تاجرنا حب دكانا قجة كريب كانتانا فقرينا سعد التورم عبارة أخط مرا حمر ريك المهر جلعانا هشغل دمنغة ملانا دقدقة الكفتير البقة النجام عجين غير كنا نقطلقا يا قدانا قد مولانا أبو هلال أقل أي بيت بفضل فوق ماما فضل الزوج جبل سقر مصرام ماما سقبكانا نهلا ستير يريد نقل في دانا أنا جيد نسليم من ستير غلام كبير أجبني مقام شباب نظيف بكرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقما مرارة ما كل لهم قسيب لا من بكيه لنارة راكب ألي وسيرة بجنا مع النقامة كلا الغبون في بارة ما بخبر يا رديدا كتل لبارة في الدوار الصنط وقرقارة فوقما بدنا سلوس لنا في الإمارة اللي يزيد في عيامة نينا في زمان نركب في الذكور نشرب بنانا نباها النشيد
1: من هر متويانا دوبنا عمر لنا طانا الساعه 47 دقيقه في السيريال الشات جدة إيسا أسرة جدة عثمان جوجا بكر أسرة أحمد دقيق جدة جدة أتيم بابا محمد أسرة أبا موسى أسرة آدم كويسم دنا السيار رمات ضهية أسرة إيلي كريويل موسى أمساك أمساكا أسرة عبد الرحمن عبد الرحمن جد رمات حسن عبد الرحمن عبد الكريم كل الأهل أنا أنجب دي أخوهم الكبير أقول الأقوال أنجب دي كبيرة وصغيرة يبلغوا بهزن لفكي أما لبلاما أزرق أسمان لبلاما جبرين آدم لبلاما إدريس آدم لبلاما حسيني لنطر المدر بلاما زيادة محمد بلاما محمد بشارة بلاما حمدان جيسى بلاما طوم صالح بلاما كفترة إسماعيل بلاما دناء كلهم في أنجيلي بلاما اللمين حسيني الشيخ جبرين أبقاسي الشيخ جبرين أبقاسي الشيخ بيري هارون بلاما سليمان يوسف أسرة الضيف الشيخ يعقوب يعقوب الشيخ يعقوب جدة بشارة أسرة بركة بشيرة أسرة حسن جدة إسا وكيل أحمد إدريس أسرة رمضان جبرين جمعة فكي الشين جدة بشارة الحاج هارون في توما أسرة عبد الرحمن في كالاكالا الحاج محمد سيد في الباش ولكل الأهل ولكل السواقين ولكل الأهل البر وداخل بموتنا ولتم جيمي النايم المات بجيمة والصلاة كما يسوها الامبسيبت في أمجبدي هنتات البلام السمايين دنقس أسرة دبلك أنا شكر أسرة بورما صالح مؤمن وأسرة عبد الرحمن جهاد برنا جودي جانكوكجا يشكر كل الأهل والرفقان أنا مجمعنا أنا عبدية أنا منقو أنا هلال أم جابر داقور أنا لوي وأنا أوفا بدقو أنا تلنيو أنا أوغاك أنا مسلوى أنا أولبو وكل الأخوان أخوان راديان الدشين كل الحلال أنا حقوب وكل الأهل والرفقان وكل الأهل والرفقان النادو قاعدين في برا من جاد وفي جاد وفي جاد وبرا من جاد الجروب أنا كل الخدام الناس أنا إيرنتي أوناما وكل إيرنتي أوناما أهل الكونفور وكل الأهل الرفقان ساعدوا ماديا وفكريا. وقد موت أنا أمهم مدام مريم أبوت يانغوم الماتت في جمال 27 شهر أبريل سنة 2026 في الأبدان نجات. نواصل دائما ببرمينا أسرة محمد ظهير المعروف بمحمد يابس، أسرة عبد الله عيسى، ويبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل بموتنا بتهم وزوجتهم آدم هارون أوتمان الماتت بالجمة، وصلى كمان يسوها ألم بالسبيد بساعة 2 يباس الأطدور في قارتي جوجي جمع لمسجدنا القوبة. نكرر أسرة محمد ظهير المعروف بمحمد يابس، أسرة عبد الله عيسى، يبلغ بهزن لكل الأهل البعيدين والقريبين بموتنا بتهم وزوجتهم آدم هارون أوتمان الماتت بالجمعة، والصلاة كمان يسوها لين بالسبت بعد صلاة الظهر في كارتي جوجي جمع لمسجد غوبة. مواصل دائما ببرمنا بقسم الغروبي من مجمعنا الساعة 7:53 دقيقة.
0: قولي سلام ورقة أما بيت البغا فلا أما وين بيت البزر مكة مرة زينة بيت كي مقابلنا بجمعي نمشي نهوت إدنا أسجادي لين من إجابة جاب لنا دوتنا خايفوتا كبير القرية قلو قل من سمى كبير القرية قول البنات تمى دقنا عربة مثلك رقبي تمشي لا خد بركة أما هو يقولي سلام ورقة مرة زين يقولي سلام ورقة بدلي فرد قنم زرقة أسجدي لين من إجابة زرايلة شال برد قلبه من المياريم شال برد قلبه شال قمر بلا خديجة خلى بنيتا زرايلة شال برد قلبه زرايلة شال برد قلبه شال نقول شكرا خلى الهديد برا زرايلة شال برد قلبه من أجاوينا شال برد قلبه زرايلة شال برد قلبه يمر بسوق الدنيا زمان كلوه جذب رماد الدنيا زمان كلوه زرايلة شال برد قلبه شال الفقير خلى الكتاب برا زرايلة شال برد قلبه شال رابي خلى هي البندة أما هو يقولي سلام ورقة كن زولا ماشي لولونا كن زولا ماشي لولونا وين من عدم اين بقيت نجدة بيت البقر اين بقيت كهلا كم زولا ماشي على لونا قر الخير هيل بيجي قرا كم زولا ماشي على لونا المرفعين خالق بلا جابة الهلوف خالق بلا رقبة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا الوزير رجل بيجي الطبقة القرنق وقف للقجة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا طير البخاد ربي بكم خشمة كم زولا ماشي على لونا الكاتي راسة بجي سلقة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا أنا أمشي على طرف جابة والأيدي راسة بجي كورة أما هو يقولي سلام ورقو كم زولا ماشي على لونا الزراف هيلي بجي رقبة أسجد لنا من إجابة جو سقري منا صبا جانا جو سقري منا صبا جانا في بشة دقة نقاقيرة في عاتية ود مكاسيبة في ملفي كسق أطفال أزاك الواد شيراتة بقين تسئي قال دي شيلي هدوه بطيه دي بمشي بداب البيه دي كان جقم فيه تلقى الطلاق فيه قال سبينا الزين ما لك تساوي كي قال انكسو قادي ديلي سنين تقري سنتج سبينا زين مالك سيسايو كادر انكس لقادي دينا سنين سجري فضل قمقو قمك قتل ولده فضل بيت قمك خنق مرته شال البيت قدر هك ألمي باجن كيبان تقود الدقمي قال سبينا زين مالك سيسايو كادر انكس لقادي دينا سنين سجري سبينا زين مالك تسوي كذا لانك سقادي جلسني سجري في جفت دم فنيق الله في بعدي تسر يلو بيا قال سبينا زين مالك تسوي كذا لانك سقادي جلسني سجري سبينا زين مالك تسوي كذا لانك سقادي جلسني سجري شوف الدقل البرد تسر نبقر اكزي حتى سبيل ناشي فوق السموك طالب على كسبي الدبوق الزين فوق النمل كادي سبيل الزين مالك تساوي كذا لن كسوق هذه جلسني سجري أسيقى دي لانا من إجابة قال توري أدرك إينا تقول كهلا توري أدرك إينا تقول كهلا أبتبع غشارة رقد فوقها السكين قاعدة على الخرزة السلاق قمة دور فوقها مصارين كل ما لا شبكة لقيت منه كل قبك سبقة أما هو يقولي سلام ورقة البودة الأرشة الدوسة بجيت فوقة الكربات إنه لقيت سروة سبب في البحر بليلة بدون برمو ما في زول الا بيجيب ولده ما في زول الا بيجيب مرته شتت الطله تقولنا الذكور همره سم سكينه تقولنا الذكور قدوه ما في شيء الا بلا الله قدري لنا ابي فان جام قاسلنا فرقه ولاد الام زرعي لنا ابي فان جام قاسلنا فرقه ولاد الام أرد للي يا للي ولدا جد تمانة هي سب ملقا جد تمانة هي سب ملقا ويبارك بالججا والجواد يتبكر في الندى والجواد يتخرد القنقشا والجواد تعال بقرا وبارك بالججا والجواد تركب جودلا وبارك بالججا والجواد تعال شيخ القدلا والجواد تكشن هجلا وبارك بالججا والجواد تاب السلطنة والجواد تاب الفقرة وجنا لنا ريب الدلال فيها أردللي يا للي ولدا الجدار يمسوى مسألة الجدار يمسوى مسألة جبه من قدام أزبان لقينا قائد من وراء الجدار يمسوى مسألة ضرب لي زراي ضرب فطاهن كمشى الجدار يمسوى مسألة بشد بابا لوبيا مسللة الجدار يمسوى مسألة بشي بحر الرقايس الهود لقطة الجدار يمسوى مسألة سوى لي زماي سوى لي برا بوكو كابا بطاين في التمسا الجدار يمسوى مسألة بقري هو طار في السماء ولا عندنا بيارة كان نمشي نلقى أردللي يا ليلي هوددا البنان لكن

كل بداية لحني حي والمجد مكمل كل شيء لأجل بدنا نختم برا مينا بغسم الربيان اليوم صباح اليوم يوم السبت يوم 2 شهر يا مايس 5 سنة 2026 75 دقيقة سميت مناوات غنوية بلاغتكم الهدي والرسمية ديايات خدمكم في مكان سلفا نيرنيا إيفا في المراقبة عندنا زميلة قنكاغو تايدا دي من أستاذ ملان القديم في غريريا سانفيل تجهيز وتقديم هارون ومصالح نخلو البكال لزميل تلم قديش أنتاب لكل برامج بكار سارة هولا نجمينا راديو كيف يا ماني.

0: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة كل من الفنيين دبسادي كركنا فيديل وزينب محمد طاهر، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. برنامج حوار الساعة تستمعون إليه عبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وأيضا بعض المحطات الولائية التابعة للأونما، وأيضا تستمعونه عبر منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب أونما تشات. موضوعنا اليوم حول حرية الصحافة في تشات بين الأمس واليوم. حرية الصحافة في تشات بين الأمس واليوم، وذلك بمناسبة الأسبوع الوطني أو الأسبوع الوطني لحرية الصحافة، والذي يختتم باليوم العالمي لحرية الصحافة. اليوم موضوعنا القاعدين نتكلم فوقه حرية هنت الصحافة زمان كيف في تشاد، وحاليا وصلنا وين. عندنا عدد من الضيوف في داخل الاستديو: المستشار آدم أبو بكر إدريس، مستشار بالسلطة العليا للإعلام السمعي البصري حما، السلام عليكم. أيضا عندنا السيد عمر الشيخ محمد، مدير إدارة الشؤون القانونية والوثائق والأرشيف بوزارة الإعلام، السلام عليكم السيد المدير.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أيضا معنا السيد أحمد بشارة عبد الكريم، مدير المطبعة بالوكالة التشادية للأنباء، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: وأيضا معنا الصحفي اللميم بني أبكر، نائب رئيس اتحاد الإذاعات الخاصة في تشاد ومذيع بإذاعة جائفة، السلام عليكم السيد اللمين.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: ومعنا أيضا في داخل الاستديو السيد إسماعيل بن سليمان دخان، صحفي بإذاعة FM ليبرتي، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أيضا معنا في داخل الاستديو السيدة خديجة دريب آدم، نائبة رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، وأيضا في نفس الوقت الأمينة العامة للإعلاميات التشاديات، السلام عليكم السيدة.
4: عليكم السلام ورحمة.
1: وأيضا الدكتور محمد طاهر أحمد محمد، محاضر بقسم الإعلام بجامعة الملك فيصل، أهلا وسهلا دكتور.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: إذن في مدة أنا ساعة كاملة نتناول موضوع حول حرية الصحافة في تشاد بين الأمس واليوم. أولا نبدأ بالسيد المستشار آدم أبو بكر إدريس، مستشار بالسلطة العليا للإعلام السمعي والبصري حما. السيد المستشار، قيم لنا حرية الصحافة في تشاد كيف كانت سابقا والآن.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا زميل عبد الصادق علي أحمد. فبداية طبعا أي مجتمع من مجتمعات العالم عندها مرحلة بدائية، مرحلة متوسطة ومرحلة متقدمة. نحن في تشاد كباقي العالم عندنا مراحل يعني يحدث فيها نقلة نوعية للمجتمع التشادي من حيث الفكر ومن حيث الإبداع ومن حيث الإنتاج. بصفة عامة شهدت البلاد تطورات مختلفة، تطورات يعني بمعنى أحداث متتالية بعضها متراكم مع بعض، وهذه الأحداث يولد شخصية شادية جديدة. كل حدث لابد من في أشخاص في الميدان وأشخاص مراقبين وأشخاص مطلعين. فلذلك قبل عام 90 تشاد عاشت مرحلة مظلمة في تقييد الحريات. تقييد الحريات كيف يعني؟ بمعنى عشنا في نظام أهادي الجانب، نظام الحزب الواحد. نظام الحزب الواحد ما ساعد في النشر وتوسيع دائرة الإعلام بشكل عام، فلذلك قيد الفكر التشادي بشكل ملحوظ، لأن كل الأشياء الإنتاج الإعلامي منصب لصالح النظام، منصب لصالح من يقود النظام. فلذلك الفكر التشادي بدأ فكر متلقي وليس فكر إبداعي.
1: نعم، شكرا سيد المستشار. سيد المدير أحمد بشارة عبد الكريم، طبعا اتكلم عدانا نبزة عن حرية الصحافة كانت كيف سابقا، هل حاليا تغير الوضع عن موقب؟
2: أولا نشكركم على إتاحة الفرصة للحوار معكم حول هذا البرنامج الشيق، ونحن على أتاب يوم العالم لحرية الصحافة. حرية صحفية نعم يحتاج إلى رحلة طويل ونضال طويل، هي يعني لا تأتي دفعة واحدة، هي مثلها مثل الديمقراطية. وبالتالي مقارنة مع الأعوام السابقة، لأن هناك تحسن، وهذه التحسن في الاستمرار من خلال تشريعات ومن خلال التجمعات الصحفية والتراقيص التي تصدر، إضافة إلى الهيئات الإعلامية المختلفة، حيث نرى أن هناك في صالة التحرير قاسة الإعلام الحكومي هناك يعني إتاحة واسعة، ومع الشباب وظهور الجيل الجديد وتطور التكنولوجيا الهائل، هناك مساحة من الحريات حاليا، يعني تحسن مستمر.
1: نعم، السيد إسماعيل بن سليمان دخان، طبعا أنت صحفي بإفهم ليبرتي، كيف الحرية الصحافة ليبرتي ديسبريسيون ولا ليبرتي دي بريس، أنتوا ممارسين كيف حاليا؟
4: فشكرا للسؤال. إنه بالنسبة لحرية الصحافة، فإذا نقول الحرية قاعدة تماما، لكن ممكن مرات نمشي في أرض الواقع في صعوبات كذلك قاعدين نعاني، مع ذلك ممكن نقول الحرية كان موجودة رسميا. فأولا الشيء اللي كان يطرح هنا، فإذا حرية الصحافة عندها مشكلة بالنسبة في مجال، إنه مرات ممكن فيها شيء تمشي تدخل عشان تلقى معلومات عشان تبيس النشرة تكون تماما، في مرات قاعدين نعانوا بمشكلة. فالمشكلة هذه، فمرات أنا مضطر نقول مرة في زمننا دي بي كان قال ممكن خلي الناس يكونوا مفتوحين عشان الصحفيين إذا كان جو ممكن يلقوا منهم المعلومات. فإذا ده من الشيء اللي كان اليوم قاعدين نعانوا، إلا كمان مشكلة الحرية دي موجودة حاليا رسميا،
1: يعني الحرية موجودة لكن الحصول على المعلومات،
4: الحصول على المعلومات يعني مشكلة.
1: نعم.
4: مرة واحدة.
1: نعم. طبعا معانا في داخل الاستديو أيضا السيد المدير بوزارة الإعلام السيد عمر الشيخ. طبعا أنت في وزارة الإعلام كيف ترون، ما الذي تقوم به الوزارة، شنو اللي بتقوم به عشان حرية الصحافة تكون فعلية والصحفيين ما يجدوا عوائق، مثلا زي ما حصل حاليا إسماعيل بن سليمان دخان ذكر كونه هو يعني أحيانا إذا كان دايرين معلومات خاصة من الجهات العامة ومشوا بيشيلوا معلومات وكذا، أحيانا بواجهوا صعوبات، ممكن جدا واحد ممكن يديك للوسائل الإعلام العامة، لكن يعني أحيانا بالوسائل الإعلام الخاصة تجي الصعوبات، مثل ما ظهر مرات في مهرجان من المهرجانات، واحد مشى سأله قال أنت عندك جهاتو أنا شنو عندك كاميرا أنا تليشات، قال يعني ما مسموه، شنو اللي انتم تعملوا عشان الناس المسؤولين العامين في في في السلطات العامه يتعاونوا مع كل الصحفيين ويكون حريه والحصول على المعلومات.
7: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا السيد أبو صادق علي أحمد على الاستضافة. أولا سؤال جدا قيم، وحقيقة الوزارة لم تقصر في هذا الجانب، وضعت هناك عدة وسائل من بينها القوانين. القوانين موجودة وتسمح لكل مواطن، سواء لكل الصحفيين، سهلت لهم طريقة يعني مثلا كيفية الوصول إلى المعلومات، سمح لهم بناء على النصوص الموجودة في داخل القوانين. كل صحفي ينتقل لأي شخص شاء أن يلتقي منه المعلومة، بشرط أن يكون يعني التقاط أو أخذه للمعلومة يكون بناء على النصوص، يعني لا يخالف النصوص، وإلا فإن مثلا النصوص كده يعني كلها متاحة وتسمح للأشخاص سواء كان الصحفيين أو المراسلين بأي طريقة.
1: نعم. طبعا معنا في داخل الاستوديو زي ما ذكرنا في بداية الحلقة الدكتور محمد طاهر أحمد محمد، محاضر بقسم الإعلام بجامعة الملك فيصل. أنتم كمحاضرين جامعيين ومتابعين أكيد لوسائل الإعلام وللصحافة، كيف تقيمون مثلا حرية الصحافة حاليا في جد؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أولا نقدم الشكر للهيئة الوطنية لإعلام السمع البصري، وأشكر الأخ مقدم البرنامج أستاذ عبد الصادق على هذه الاستضافة. بالنسبة للجانب حرية الصحافة بالنسبة للطلاب أو ما يسمى بالصحفيين بصورة عامة، نحن نحس بأن الصحفيين لابد من أن يكون هناك مصدر في التقاط المادة الإعلامية، أن تأتي من المصدر. إذا كان المصدر يحتاج إلى ما يسمى بالسياسة الإعلامية أو التحرير أو الأشياء الفنية الموجودة في مجال النشر المادة قبل نشرها، تحتاج إلى بعض الأشياء. بالنسبة لحرية الصحافة، الآن الصحافة لديها حرية واسعة، لكن تطبيقها في الواقع قد يكون أحيانا من بعض الصحفيين أو الجزء قد يكون يشوبها بعض النقص، عدم معرفة أو اتخاذ القوانين اللازمة لتطبيق المادة أو نشر المادة بصورة أو بأخرى.
1: الله يبارك. شكرا دكتور محمد طاهر أحمد محمد على هذه الإجابة. طبعا سيد اللمين بني بكر، طبعا أنتم من الناس المشهورين بالأخبار العامة، وأنتم من الناس المستفيدين من حرية الصحافة في نشر الأخبار وكذا، هل تواجهك صعوبات مثلا في تطبيق حرية الصحافة فعليا في خلال أنتم قاعدين تقدموا نشرتكم وكذا؟
9: في لنا شكرا عبد الله صادق. حرية الصحافة، كما قلنا، حرية الصحافة في تشاد هي حرية حقيقية، لأن كان قد تسمع إذاعات، بعض من الإذاعات الحرة ده كان قد تسمع أخبارات ده تجوصف كيف بكونوا فيها حرية. والصعوبات اللي كان يواجهوا زي ما أرى إسماعيل، صعوبات الريدانسيون عن الانفورماسيون، انفورماسيون فيها هناك هامة قد تراقب، قالت تدور المساواة الإكليبر عن الانفورماسيون، تلقى جانب واحد، لكن كان جيت في جانب عن الحكومة ده قاسي لك عشان تلقى الانفورماسيون تدور تيكليبري ده. ده بس ده المشكلة في مؤسساتنا الدولة، ما الباب ما مفتوح في بعض من المؤسسات. أيوم مشيل شيل الوزارة انت الصيحة الأمة ده، الله يبارك الحمد لله، كان أيوم عندنا مشكلة، أنا مرض كجاء وناس شكوا فوقها، كان نادينا الوزارة ده بابا الحمد لله مفتوح. وفيها أنشطة نشكر الوزير عن الكوميونيكاسيون قاسم شريف، أي شيء كان يدور السيدة بنادينا كلنا، ما في ده في زمان ده ما في زمان ده ما في دونك عندنا فرص ويدين نسوه، لكن الهمبول الكبير ده قاعد في المؤسسات الدولية كتير كي سدوا لنا الباب. ده الصوبات القادمة لكم، وده كمان واجب الهاما ولا كمان الوزير قاسم شريف ولا وزارة الكوميونيكاسيون تكتب للمؤسسات الآخرة مش الوزارات عن الدفاع وزارات عن الداخلية وما أشبه ذلك، عشان يفتو لنا الباب عشان المسلمين يستفيدوا من الأخبار اللي تقص الدولة.
1: نعم شكرا لأمين بنية. مستمعين انتم حاليا قاعدين تسمعوا راديو تشاد، يعني ما جاء FM حاليا، الأمين معنا هو قاعد ضيف معنا في داخل الاستوديو، وحاليا انتم قاعدين تسمعوا راديو تشاد، وموضوعنا اليوم قاعدين نحجوا في حرية انت الصحافة، زمان كيف حرية الصحافة وحاليا حرية الصحافة كيف. معنا في داخل الاستوديو عدد من الضيوف، المستشار آدم أبو بكر إدريس مستشار بالسلطة العليا للإعلام السمعي والبصري حاما، السيد عمر الشيخ محمد مدير إدارة الشؤون القانونية والوثائق والأرشيف بوزارة الإعلام، السيد أحمد بشارة عبد الكريم مدير المطبعة بالوكالة التشادية للأنباء، اللمين بنية بكر نائب رئيس اتحادنا الإذاعات الخاصة في تشاد ومذيع بإذاعة جا اف ام، وأيضا إسماعيل بن سليمان دخان صحفي بإذاعة FM ليبرتي، وخديجة دريب آدم نائبة رئيسة اللجنة المنظمة لفعالية الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، وفي نفس الوقت الأمينة العامة لجمعية الإعلاميات التشاديات، وأيضا الدكتور محمد طاهر أحمد محمد محاضر بقسم الإعلام بجامعة الملك فيصل. البرنامج حوار ساعة حاليا قاعدين تسمعوه مباشرة على الهواء وعبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض الإذاعات في الولايات التابعة للأونما، وأيضا تسمعوا عبر الفيسبوك واليوتيوب في أونما تشاد، وأيضا بعد شوية نديكم الرقم عشان تقدروا تنادوا وتوجهوا أسئلتكم لضيوفنا في داخل الاستوديو فيما يخص حرية الصحافة. رقمنا 61 63 20 أو 94 94 09 54 94 09 53. طبعا السيدة خديجة دريب زي ما أنت اشتغلتي في مدة طويلة بالنسبة للمجال الإعلامي وكذا، تقييمك شنو لحرية الصحافة في تشاد في الفترة السابقة والآن؟
10: تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أردنا نتحدث عن حرية الصحافة في تشاد، فهناك فارق واسع بين الحرية في أثناء الديكتاتورية والحرية الحالية. ففي وقت ذاك لم تكن هناك حرية للصحافة، لأنه نظام الحزب الواحد، فكل الأخبار والبرامج وشنو تنصب في صالح الحكومة. فالإنسان ما حر عشان يعبر عما في داخله، لكن بعد سنة 90 ضمن البنود اللي وردت في كلمة رئيس الجمهورية الله يرحمه إدريس ديبي إتنو، جبت لكم الحرية، فالحرية بقت شاملة في الصحافة في أي شيء، فتعددت الصحف الحرة والإذاعات، وكل شخص يمكنه أن يعبر عما في داخله. فالحرية لا تكون مكتملة إذا كان هناك بعدها مراقبة أو متابعة أو عقاب. فلذا نحن نأمل مستقبلا، يعني حرية حاليا موجودة لكن نسعى دائما إلى الأفضل.
1: شكرا جزيلا السيدة خديجة ديب. طبعا معانا زي ما قلنا المستشار آدم أبو بكر إدريس مستشار بالسلطة العليا للإعلام السمعي والبصري، وأيضا دور السلطة العليا للإعلام السمعي والبصري دورها شنو عشان تحمي حرية الصحافة، لأن كثير عدة مرات نسمع مثلا صحيفة الفلانية نادوا رئيسها يمشي هناك ولا كذا، قدموا له ياتوا في صحيفة مثلا وقفت أو صحيفة كذا، شنو اللي بخليكوا أحيانا تتخذوا بعض القرارات المثل دي؟
6: شكرا زميل عبد الصديق علي احمد. في خلط في بعض الامور لابد من توضيحها. اذا كان قلنا حريه الصحافه يعني يختلف من حريه التعبير عن وجهه النظر. اي مؤسسه اعلاميه تمارس نشاطها بشكل حريه كامله ومطلقه وتعمل وفق خط التحرير لاي مؤسسه اعلاميه. فإننا مؤسسات الإعلامية سواء كان مقروءة ومسموعة أو مرئية فهم بيجاوزوا بعض الأخطاء يجاوزوا بعض الأشياء. تجاوز القوانين يؤدي إلى استدعاء ويؤدي إلى إنذار ويؤدي إلى إيقاف. مثلا المؤسسة الإعلامية تعمل في طعن بعض الشخصيات دون النظر إلى المساحة الكبيرة والنشاط الكبير الدولة تمارسها. بيطعنوا في شخصيات ويتعرض لأعراض الناس. في هذه الحالة السلطة العليا تتدخل وتفرض رأيها. لا الأمل ليس بهذه الطريقة بل إنما تتماشى بحسب خط التحرير. خط التحرير لابد من هناك يعني عقد وتوقيع في دفتر مهام. لما المؤسسة الإعلامية مسؤولها قيد وقوع على دفتر المهام ده لابد أن يتقيدوا
11: بدفتر المهام يوقعون أيوة وقوع مع من؟
6: مع مسؤول المؤسسة الإعلامية هو يجي ويحدد المسار اللي هو يعمل فيه
11: يجي في الحماة؟
6: أيوة يجي في الحماة ويحدد المسار اللي هو يعمل فيه. إذا كان مثلا المهات الإعلامية
11: يعني في تعهد
6: أيوة في تعهد اللي يحدد المسار شنو؟ في إذاعة دينية مثلا إذاعة دينية لا تتدخل أبدا في ممارسة ومزاولة نشاط سياسي أبدا لا تشارك أبدا. وفي مؤسسة تجارية وفي مؤسسة إعلامية تعمل في نشر الأخبار فقط دون تناول لموضوعات دينية أو اجتماعية أو مهنية مثلا. فلذلك لما يدو الترخيص للعمل هو يمشي يزول النشاط بدلا من يتابع القرارات والمواسيع الموقع عليها ده يتناول مواضيع آخرة ما يخصه هو بالذات. ففي هذه الحالة ده يكون يتم استدعاء مسؤول المؤسسة والتباهز معه وإرجائه إلى خط السليم دون أن ينحرف من المجال.
11: نعم طبعا السيد المدير أحمد بشارة عبد الكريم مدير المطبعة بالوكالة التشادية للأنباء. طبعا حاليا هل تغيرت مساحة الحرية داخل المؤسسات الإعلامية الرسمية؟
2: أوكي أولا أسمح لي يعني لكي نقارن أنه نتحدث عن هذا الموضوع وإن كانت البرنامج يعني هو محصورة في جات أنه يعني لكي نعرف أنه ودي الصحافة الآن في جات يجب أن نعرف ودي الصحافة في العالم كلها حتى يعني نجي نقارن لأن لولا ذلك لا نستطيع أن نقارن ودي الصحافة في جات وحدها. حاليا سنة 2024 2025 و2026 كان من أسوأ الأعوام لصحافة في العالم بأكمله يعني بسبب الحروب. نجد انه الحرب الأوكرانية الروسية هناك يعني قوانين جديدة للصحافة مضايقة للصحفيين قتل والقصف وكذلك في أمريكا اللاتينية في مكسيك وفي نيكاراغوا وفي فنزويلا هناك يعني قتل صحفيين بالمئات وبسبب انه يعني تغطيتهم للجريمة المنظمة او حداثة المخدرات او كشف الفساد. كذلك في آسيا لدينا في كمبوديا وفي الفلبين وفي بورما هناك يعني صحفيين يعانون تماما. بعض الدول تم إلقاء الصحافة بشكل عام حيث أصبح الصحفيين يلجؤون إلى كمدونين أو إلى صحافة الفيسبوك. وكذلك نجد أنه في دول الجوار لدينا مثلا في السودان وفي منطقة البحيرات في كونغو وكذلك في شرق أفريقيا منطقة القرن الأفريقي صوماليا إريتريا أثيوبيا حرب التجراي حدثت قوانين جديدة في السودان حرب هناك صحفيين يعني من كلا الطرفين يستعدون صحفيين نخبة مقرات الإعلام تحديد لصحفيين يعني بسبب أنه اتهامهم للرأي الآخر وكذا. هنا في جات أنه لكي نعرف أنه حرية الصحافة يعني لدينا أفضل من كثير من الدول. نحن لا نعلم بذلك. هذه النعمة كبيرة جدا جدا. نحن نحظى بحريات عالية، حيث أن بعض الدول يعني حتى لكي تتحصل على التصريح لمزاولة عمل صحفي صعب جدا. مثلا لدينا في دولة ليبيا الآن لا يوجد دولة، قانون المطبوعات سنة 1972 يعني تم إلقاؤه من 2011.
11: تعال لنا في تشاد حاليا، هل مثلا حرية الصحافة مطبقة في وسائل الإعلام العامة؟
2: نعم، أنا أعتقد أنه هناك حريات حسب البيانات والإحصائيات من مراسلون.

0: هناك صحفيين يلجون إلى التشهير وكذلك من يتجاوز، فذلك أنه يتم يعني الطرف المقاضي ليس لم يكن الحكومة، هناك جهة تم التشهير به وبالتالي يلجأ إلى القضاء وهكذا يتم استداء الصحفيين. أما كجهة حكومية هو التي إنه يقوم بإسقاط الصحافة أو كذا، فحرية الكلمة أعتقد أنه موجودة.
1: نعم شكرا. طبعا نتجه للسيد إسماعيل بن سليمان دخان في FM ليبرتي، طبعا من أوائل الإذاعات الخاصة في العاصمة إنجمينا، ومن زي ما اسمها يعني ليبرتي. طبعا هل كيف انتم قاعدين، هل تمارسوا يعني حرية الصحافة بشكل فعلي في FM ليبرتي، وهل عندكم صعوبات عشان تطبق حرية الصحافة؟ هل واجهتوا مثلا احيانا بعض الاخبار تجي تزيعوها بعد تلقوا ضغوطات او كذا، او ام ان ماشيين ما عندكم اي مشكله؟
2: شكرا. لعدة مرات في اخبار كان بس هنا وبعد في الاخير كان سبب لنا مشاكل اكثر قاعد. من ضمن للمرة كان عندنا صاحبنا بعد اتصل لنا وقال ممكن له شواء توفي، وإذا اسم ما اسم اسم ما اسم غير لور شو المعروف ده، ففي حين بس اتصلوا معنا وقالوا لنا إذا أخباركم ده خاطئة وأشياءكم اللي وريتوها دي ممكن نودوكم في القضاء. بعد اتصلنا معهم بعد ما جونا في مونا وبعد ده أمروا دروا دي ريبونس، فإذا كان في المشكلة بنفس الطريقة دي.
1: ف يعني الحادث يعني ده يأكد شنو كونه؟
2: ده يأكد خطأ. أنت ما دام بقيت صحفي فنحن ما معصومين من الخطأ. الخطأ قايد، ومرات فيها أخطاء غير الأخطاء اللي كان نذكرها ذات قاعدة كثيرة، لكن غير الصحفيين كذلك أنا الشيء الداير بالنسبة لهما إنه في بعض الأخطاء كان الإذاعات المراغبين دل اثنين أو ثلاثة، عشان الأخطاء دي ممكن عموما قاعدة في أي صحفي في أي إذاعة، لكن أكثر نينا مراغبين أكثر ما جاء FM غير الآخرين.
1: FM ليبرتي.
2: FM ليبرتي ما جاء FM، ما أعرف المشكلة شو. فإذا اللي ده ممكن نقوله إذا كان حتى حرية الصحافة قاعدة ممكن فيها نقصان بكل صراحة من جانب الدولة فيها نقصان، إذا كان عقوبة تكون تشمل أي صحفي ممكن عمل غلط ممكن يدور يعاقبه، لكن إذا كان دائما الممارسة دائما دعوة بالنسبة لإذاعة FM ليبرتي ما جاء FM، فإذا الشيء ده مؤسف جدا. فلذا ممكن نقول الأخطاء قاعدة، وما ممكن نقول دائما بس FM ليبرتي ولا جاء FM، ممكن خليه يرؤوا الجانب الآخر ممكن هالأخطاء زيادة أكثر من الجنة قاعد. فلذا ممكن نقول دائما حرية الصحافة هي غير مكتملة في تشاد بكل صراحة.
1: طبعا السيد المدير عمر الشيخ أيضا معنا في داخل الاستديو، ممثل لوزارة الإعلام. يعني كيف تضمن وزارة الإعلام حماية الصحفيين أثناء أداء مهامهم وممارسة حرية الصحافة بشكل فعلي؟ هل قميتوا بجهود في جانب؟
3: قبل كل شيء أولا مثلا إذا نظرنا إلى تطور حرية الصحافة نجد أن الصحافة مرت بمراحل مختلفة وشائكة.
1: نعم واصل.
3: مرتبطة بطبيعة التحولات سواء كانت السياسية أو المؤسساتية التي شهدتها البلاد. أما الآن فحقيقة كانت الممارسة الصحفية أكثر محدودية من حيث الإمكانيات في السابق، من حيث الإمكانية ومن حيث التعددية، سواء بسبب ضعف البنية الإعلامية أو الإطار القانوني أو المؤسساتي الذي لم يكن بنفس المستوى الآن. أما اليوم حقيقة فقد شهد قطاع الإعلام تطورا ملحوظا سواء من حيث تعدد الوسائل الإعلامية أو اتساع هامش التعبير أو حضور الفاعلين الإعلاميين، وهذا بالفعل لا يعني أن الوضع بلغ الكمال. ثم نرجع لسؤالك، ماذا تقوم به الوزارة لضمان حرية الصحافة؟ أولا وزارة الإعلام تعمل على عدة مستويات لضمان حرية الصحافة وتعزيزها، من بينها تطوير الإطار القانوني، تطوير الإطار القانوني المنظم لقطاع الإعلام بما يواكب التحولات الحالية.

0: ثم ضمان تطبيق القوانين بشكل عادل يحمي الصحفيين ويحدد المسؤوليات، وأيضا العمل على توفير بيئة إعلامية قائمة على التعددية واحترام أخلاقيات المهنة.
1: نعم، شكرا السيد المدير. ننتقل للسيد اللمين بنية، بعد كده نأتي إليك لتكمل مثلا. سيد اللمين بنية بكر، طبعا أنت نائب رئيس الاتحاد للإذاعات الخاصة، حدثنا الإذاعات الخاصة تطورها مثلا بدأت متى وحاليا وصلنا وين مثلا، وشنو الخلة التطور هذا الإذاعات الخاصة؟
2: شكرا. سنة 2003 ده خلاص فيها إذاعات حرة في تشاد. الناس البروموتير عن الإذاعات الحرة من ضمنهم زهرة محمد يعقوب، هي الوقت ده منسقة عن إذاعة جاي فهم، قالوا ما لا نمشي هنا كده، خلينا نسوي لنا اتحاد كي أسوسياسيون كي البربطنا. 2003 قدتوا الاجتهاد عن الإذاعات الحرة أنا جاد
1: قبل 2003، يعني متى أسست مثلا أول إذاعة خاصة؟
2: أول إذاعة خاصة إني في فنجمينة شهر مايو 1998 إذاعة جاي فهم. إذاعة جاي فهم بعد ده كمان خلاص الإذاعات بيكو كتيرين، جات الكتربندوز، بعد جات الفم ليبرتي، جات النصر، وماش بذلك بشيش بشيش بشيش. أول ده يوم سوى الاجتهاد ده هم هنكون سبع أو ثمانية إذاعات بس، راديو براكوس أنا برا وما وإذاعات آخر أكوا. بعد ده بشيش بشيش بشيش أيوم جينا في الكونغري أنا كندل ده، أنينا حسبناهم كي الإذاعات الأدو المامبر فوق ده زيادة من 40 إذاعة، ويا حسكلو كتير من الإذاعات الكومينتير برا قاعدين برا برا دو يدخلوا في الإير بيتي.
1: طبعا وشنو الخلة زيادة هنا الإذاعات الخلة؟
2: أقل زيادة هنا الإذاعات ده العرب يقولوا الاجتهاد قوة. في شندية هم جو اندموا في الإير بيتي وخلاص نمشي سوا
1: عاليا كده. عندنا مثل كم إذاعة خاصة؟
2: الأدو نهج في الأدو هنا الإير بيتي، لأن كثير منهم وجن اللي سما جو أدري في الإير بيتي. الأدو في إير بيتي ده 48 إذاعة.
1: طبعا شكرا سيدة اللمين بنية بكر. طبعا ننتقل نتجه إلى السيدة خديجة درب، ماذا يمثل عليا؟ أنت نائبة رئيس اللجنة المنظمة للاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة اللي بيحتفلوا يوم 3 في شهر 5، شنو بيمثل لك اليوم العالمي لحرية الصحافة؟
3: هذا اليوم بمثابة تذكير المعلومات للحكومة بضرورة الوفاء بالتزاماتها. يعني لازم الحكومة لازم الحكومة تلتزم ب ب بأهدها مع حرية الصحافة، وتتيح للمهنيين العاملين في وسائل الإعلام فرصة التوقف على مسائل حرية الصحافة. وأنا بذكرني بكونه شنو هذا اليوم يذكر كل الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام بأخوانهم الذين ضحوا في سبيل عملهم في أثناء أداء واجبهم، ويوم للتفكير أيضا، يتفاكرون فيما بينهم لمستقبل هذه المهنة.
1: شكرا سيدة خديجة درب، نائبة رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، وأيضا النائب الأمينة العامة لأيضا جمعية النساء العاملات في المجال الإعلامي. طبعا نتجه للدكتور محمد طاهر، أو قبل ما نتجه نذكر المستمعين أنتم الآن تتابعون برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب ونما تشاد. موضوعنا اليوم نحن نتحدث عن حرية الصحافة في تشاد بين الأمس واليوم. إذا كان دايرين تشاركوا مباشرة توجهوا أسئلة لضيوفنا في داخل الاستديو معنا. كل من العدد من الضيوف قاعدين معنا في داخل الاستديو اتصلوا في نمرة التلفون 61-53-53-20 61-53-53-20 أو 94-94-09-53 94-94-09-53 طبعاً السيد الدكتور محمد طاهر، كيف يمكن تكوين جيل جديد من الصحفيين يحترم المهنية والحرية؟ إذا كان قلنا نطبق حرية الصحافة لابد من إعداد جيل، وأنتم كمدرسين ومحاضرين في المجال الإعلامي كيف نقدر نكوّن جيل جديد يعمل بمهنية ويحترم حرية الصحافة؟
4: بالنسبة لتكوين جيل جديد يقوم بممارسة العمل الإعلامي يكمن في ثلاث نقاط. النقطة الأولى بمعنى معرفة الإعلام بصورة عامة أو نقول ثقافة الإعلام. الشخص عندما يدرس يعرف مهارات الإعلام أو يدرس سنة سنتين ثلاث سنوات ويعرف الإعلام كذا وكذا وكذا، أي تخصص من التخصصات إذا كان في الصحافة أو كان في الإذاعة أو في التلفزيون أو الرسائل الإلكترونية، إذا عند إلمام ثقافة واسعة حول الإعلام يستطيع من خلاله يعرف ما يدور حول الساعة. ثانيا معرفة القوانين الصحفية. عدم معرفة القوانين الصحفية يستطيع الشخص الذي يمارس عمل الإعلامي يقع في أخطاء أو ما يسمى في عقوبات قد تحدث في نشر المادة الإعلامية. ثالثا التدريب المستمر. التدريب المستمر في مجال العمل الإعلامي في أي تخصص من التخصصات أو أي شعب من الشعب في مجال الاتصال بصورة عامة يساعد الشخص في ممارسة العمل الإعلامي من خلال إصدار مادة جيدة يستفيد منها المجتمع. هذه الأشياء الثلاثة هي تساعد الشخص الممارس العمل الإعلامي في أي مجال من المجالات المختلفة، إذا كان في التحرير، إذا كان في الإخراج، إذا كان في التقديم. هذه الأشياء الثلاثة إذا كانت توفرت للشخص يستطيع من خلاله يمارس العمل ويواكب التطورات التي تحدث في مجال الاتصال بصورة خاصة وعامة إن شاء الله.
1: نعم، شكرا جزيلا مستمعينا الأعزاء. أنتم الآن تتابعون برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء عبر أثير الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأنما. موضوعنا اليوم في حوار الساعة نتكلم حول موضوع حرية الصحافة في تشاد بين الأمس واليوم. كيف كانت حرية الصحافة زمان في تشاد كيف وحاليا كيف؟ عشان ده معنا عدد من الضيوف معنا في داخل الاستوديو، كل من المستشار آدم أبو بكر إدريس مستشار بالسلطة العليا للإعلام السمعي والبصري حماة، سيد عمر الشيخ محمد مدير إدارة الشؤون القانونية والوثائق والأرشيف بوزارة الإعلام، أحمد بشار عبد الكريم مدير المطبعة بالوكالة التشادية للأنباء، اللمين بني أبو بكر نائب رئيس اتحاد الإذاعات الخاصة في تشاد ومذيع بإذاعة جاي اف ام، السيد إسماعيل بن سليمان دخان صحفي بإذاعة اف ام ليبرتي، وأيضا خديجة ديريب آدم نائبة رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، والأمين العام للإعلاميات التشاديات الدكتور محمد طاهر أحمد محمد محاضر بقسم الإعلام بجامعة الملك فيصل. معنا المستمع جعفر محمد أبو بكر، تفضل جعفر.
5: نعم بكل صراحة وباختصار شديد،
1: نعم
5: في السابق كانت الصحافة يعني كانت غامضة شديد، كانت غامضة جدا جدا لأنه كان ما في يعني خبر صادق عملي زي الآن زي اليوم الحالي نحن فيه يعني.
1: نعم جعفر
5: باختصار شديد يعني.
1: شكرا واصل. نعم شكرا جعفر على مشاركتك في البرنامج. مستمعينا الأعزاء بإمكانكم المشاركة في برنامج حوار الساعة. موضوعنا اليوم أيضا معنا المستمع عثمان محمد عثمان من أبي شيء. فضل عثمان.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
6: نشكر المقدم وكذلك الضيوف الكرام.
1: نعم. أيوة يتكلم عثمان. ما تسمع الصوت من الراديو طوال يتكلم. أيوة يتكلم.
6: سؤالي بالنسبة للمسؤولين عن الإذاعات الخاصة. شنو المجال الطريقة اللي بيسوي عشان يمنعوا الفوضى الحاصلة في الوسائل الاجتماعية في العامة التي خربت اسم الإذاعات واسم الوسائل العامة خصوصا؟
1: كرر السؤال، هل وسائل الإعلام وسائل الاتصالات ولا وسائل الإعلام؟ نعم، تقصد الريزو سوسيو ولا تقصد الروادي والإعلام؟
7: منصات التواصل الاجتماعي.
1: أيوة نعم. نعم، شكرا على سؤالك. مستمعينا الأعزاء، أنتم في متابعة برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية الجادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. طبعا السؤال اللي قدمه المستمع جعفر في إجابة الأسؤال تقريبا، ولا المسؤولين الإذاعات الخاصة شنو تسأل تعملوا؟
2: سؤال شنو ولا وجه لنا؟ لا لا لا لا.
1: تعمل شنو عشان الفوضى الحالية في ريزو
2: سوسيو؟ شكرا. في إطار توسم الكونغرس حقنا سوينا في كندل ده شنا قرارات لشان الأشياء مش دي. أنا ما عندنا يا توسم القمامات في الريزو سوسيو، ومن الريزو سوسيو ده ما يخص الإذاعات. أنا برامج أنا الإذاعات في ما يخص الأخطاء، بعض من الأخطاء ده البجي تحصل زي ما إسماعيل قرر في بروجي أنا التدريب. عندنا بروجي عشان ندربوا الجورناليست حقنا في عشان نهموم من الأخطاء اللي تجدها أشياء عن الريزو سوسيو وما الريزو سوسيو ده شيء أننا ما بخصينا، أننا ما منهجوا بالريزو سوسيو وما أشبه.
1: لا توقوا الناس عشان الفوضى اللي
2: بصوا بلا وأين كثير ولقينا وحلول ذات أيضا بعض من الناس القادين بيستعملوا في الريزو سوسيو بقبل البرامج حقنا. البرامج القادين سنشلوا مواضي شنو رأيكو في ما يخص الشيء قال بحصل في الريزو سوسيو. الناس بهجوا فوقا بمشي ده سوينا التوقيع، بعد من الناس الوالف اوكي بأجروا او ينتو تو مساج دو ان دو دا كل كثير منهم ده اننا شفنا خلاص خلوا منهم المساج الاول عن الغضب بدوا كله هسه مساج هقوم ده قيروا، وده بوسط عن البرامج القادمة السودة.
1: شكرا. طبعا السيد اسماعيل بن سليمان دخان.
2: نعم.
1: حاليا انتو في وسائل الاعلام الخاصة شغالين.
2: نعم.
1: هل سيك انتو قادين تعكسوا الشيء اللي مستمعين بدوروا ده قاعدين تسووا ولا لسه منتظرين شيء اخر اكبر؟ وهل في شيء بتحركم عشان ما تقدروا تسووا؟
2: مش شنو؟
1: انتوا السؤال موجه لك انت.
2: نعم نعم.
1: يعني هل مثلا انتوا قاعدين تخدموا ده في الشيء اللي مستمعين بدوروا حاليا؟ قاعد تعدوا يعني شيء اللي هم تطلعاتهم ده انتوا لبيتوا لهم؟
2: نعم فعلا. فانينا عندنا عده برامج.
1: نعم.
2: بالنسبه عندنا الريبورتاج، عندنا جرار ريبورتاج، عندنا مجازين، عندنا أشياء كثيرة قاعدين نبسوها، وعندنا حتى البرنامج عبر الاتصال والإنتراكتيف، وفي برامج للمرة كان عندنا بروجي، والبروجي ده كان الصمع لنا عشان نتكلموا دائما في مشكلة التواصل الاجتماعي بالنسبة للأخبار الخاطئة، إما عن طريق ما يبحثوا عن يحققوا من الموضوع ممكن توالي بلسو يمشي. فإذا الشيء ده كان وقعنا لعدة مرات وممكن المسؤولية ترجع لها ما أعرف، لكن في شان قلنا نينا ما علينا أن يوقعوا الناس، ما علينا نبسوا برامج ممكن الناس يفهموا.
1: هل حاليا عندكم حرية كاملة عشان هموم هنا المواطنين والمستمعين ده انتوا تعكسوا عبر الياتو، ولا عندكم عقبات؟
2: فعلا ممكن ندري بسو في شان هموم
1: بدون أي مشكلة.
2: بدون أي مشكلة
1: يعني حرية تامة.
2: حرية تامة، ما عندنا أي خوف. لا لا لا، ما عندنا أي خوف، قاعدين نبسو.
1: نعم.
2: دائما الزول لما تشتغل انت
8: عندك أخلاقيات المينة دي قاعدة. أنت ممكن تحاول تشيف ما تمر برا من الأخلاقيات المينة عشان تمشي ترتكب جريمة، لكن من أعمال التوأوية ممكن تقدمها عبر البرامج، أنواع البرنامج والريبورتاج والمجازين ده ممكن يقدر يكون ما يمشي يقدر يوقي المواطنين، عشان ما ممكن يقدروا دائما يكسبوا من الريزوس سوسيو ويخلوا الإزاد ويخلوا شيء آخر ما كويس.
1: نعم. شكرا مستمعينا الأعزاء، أنتم الآن في متابعة برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء. نحن الآن نتكلم حول موضوع حرية الصحافة في تشاد بين الأمس واليوم. لدينا عدد من الضيوف في داخل الاستديو، وأنتم المستمعين أيضا إذا كان لديكم أي أسئلة تتعلق بحرية الصحافة في تشاد تتصلوا عبر رقم هاتف 61 53 50 20 61 53 50 20 94 54 94 09 53. طبعا السيد المستشار زيد داير عندك تعقيب في
7: شكرا بصديق الهمت على هدي ردي لي يقول أنا إسماعيل في على مستوى الحما ده خلي الكل يعلم ويفهم إنه الحما ما جهة رقابية، ما جندرم ورا ما وسائل الإعلام، بل إنما هي موجهة ومنظمة فقط. التنظيم وتوجيهها يتطلب بعض الآليات. الخبر لما يكون خالي من المصداقية، يعني عدم التثبت من الخبر، زي ما انت قبل شوية ذكرت قلت اذا مثلا واحد يتصل بكم والله عندنا خبر كي كي بيجي نشره، انتوا دايركت تشيلوه تسيغوه بطريقه انكم وتبصوا في النتيجه برا في اخطاء بتحصل في اشياء ده عدم التاكد والتثبت من الخبر. ففي مسائل زي ده ان بنحذر لان عدم الوقوع في الخطا يعني. ف الشيء الاخر كمان ان عندنا مشكله ما صناع المحتوى ناسنا رزوس السودولا أن من رقبوا لناسنا رزوس السودول، أنتوا بطريقتكم أنتوا تقدروا توأم لناسنا رزوس السودول عشان يغيروا من خطاب الكراهية ومن الطعن في بعض يعني قبائل الناس وبعض الشخصيات وكذا ده عن طريق زي ما إشار إليه المبنية، لأن في برنامج كده في يأهلوا فوق صناع المحتوى الناس اللي ده بدأ مثلا عندهم احتكاك بالإعلام ده في وقت مبكر جدا ده ما يقدروا يعرفوا حدود المثال انت قاعد تتكلم فوقها. فلذلك أن في وسائل الإعلام الخاصة ده كتير عندنا، لأن في ناس كده شباب جيل جاء واصطدم بالإعلام وليقي خلاص يقول ده مثال هو يكلم فوقها بيمشي ما هو يدوره. لا، انت تتكلم ده لابد تتبع القوانين والضوابط واللوائح والنظم ده كلها انت تحترمها حتى تنتي إنتاج إعلامي مقبول للمجتمع. فلذلك الناس ما يتوهم يقول ما دام هما قرر أنه ما لمان بشغل ده، ما دام لا هما هي توجه فقط لكن ما رقابة وتشدد الرقابة زي ما أنت قلت إسماعيل قلت يا رقبوا لي جاء فهم ما فهم ليبرتي. لا أنا كل الإعلام ده اللي قدامي.
1: شكرا السيد المستشار. طبعا السيد المدير أحمد بشارة عبد الكريم، يعني شايفين مثلا في الآونة الأخيرة صحيفة إنفو التابعة للوكالة التشادية للأنباء أيضا ظهرت بحلة جديدة وكذا وتصدر يوميا، هل تغيرت يعني الإصدار أو محتوى هذه الصحيفة ليكون يعني أقرب للمواطنين مما كان من قبل؟
9: نعم، فعلا الآن حاليا شهدت تطور كبير جدا ونقلة نوية في الوكالة، حيث كانت الصحافة الورقية ومن ثم أصبح هناك موقع، ولكن الآن أصبح هناك موقع ومنصات لدينا يعني منصات في وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى إتقال خدمة الفيديو وكذلك. وصحيفة أصبحت الآن صحيفة يومية، حيث إضافة إلى الأخبار والربورتاج الذي يكون هناك مقالات رأي، هناك مقالات استقصائية، هناك تحقيقات. أصبح حرية الآن يعني للصحفيين أيضا في الرياكسيو يقترحوا الموضوعات ويكتبون بحرية، ويعزز ذلك أيضا قبل أيام معالي وزير الإعلام حيث كان وفقا لتوجيهات الرئيس حيث أتاح لنا إنه فرصة أن ننقل ما يجري وننتقل هناك مزيد من التحقيقات والاستقاعات في مختلف المجالات. هذه يعزز لنا ويعني نحن نرى أن هذه منحة لنا.
1: نعم شكرا جزيلا. طبعا مستمعينا الأعزاء أنتم الآن تتابعون معنا المستمع إدريس مكايلا رماد. تفضل. تفضل إدريس مكايلا.
10: أيوه ألو.
1: ألو نعم.
10: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. من وين يا إدريس مكايلا؟
10: الحمد لله معكم مكايل من دوبا.
1: أيوه تفضل.
10: سامني شركة القطر ماشيكم اللي دي الفري مارس.
1: نعم.
10: دو الشير كي موضوع الملاحظة خيري كاشرني خليني.
1: قايدين نحجوا في حرية الصحافة زمان كيف في تشاد وحاليا كيف؟
10: الحمد لله أنينا عشنا في وقت أمورنا بسهامة لنا قبل الشيء سنة تسعينات يعني كاتروفيندي وجينا عامس أنينا كل بقينا خلاص ومال ونخدمه ده حقيقة كان نشوف وعلوم نقوله مثلا نسوق كمبارزون ده فيه فرق كبير فيه كبير في حرية الصحافة أو الإعلام بصفة عامة. كان جبير في وقت بسيط في ثلاثينات الفاتت زول ما تقدر تكتب شيء سواء في كتابة أو في كلام. هسا علوم تشير موضوع براية تحدي مثل ما قال بقي دورة وطوري مثل ما قال بقي دورة قبل انت ذاتك اتخذت شيء يعني وتصل سير لك وتصل سير المعنى انت ذاتك شيء كنت تقول هاي كان قول ده ما يقوله ما يوقفونه وكي هسا ده الحمد لله علوم شيف الجرائد كان بصف العربي أو الفرنسي شيف الجرائد كان تشير جرائد تقريدة ما تستغرب
1: كلمات عليها البورون
10: ده ما
1: تهدد. شكرا شكرا إدريس مكايلا رماد. طبعا نينا وصلنا للحل الدقائق الأخيرة ندي فرصة دقيقة دقيقة لأي من الضيوف عشان يدي كلمة الأخيرة. فضل السيد المستشار هذا هو
11: زي ما أشار إدريس مكايلا فعلا أن عندنا تطور ملحوظ جدا في مجال الإعلام في تشاد خاصة لأن ذلك ده بفضل المساحة الكبيرة قدمتها الدولة لكل الصحفيين وللإعلاميين تحديدا أنه يقدروا يعبروا بكل صراحة وبكل حرية بس نرجو منهم المصداقية والتثبت من الخبر. شكرا.
1: السيد المدير أحمد بشارة.
9: حقيقة نحن كصحفيين الآن يعني لدينا مساحة كبير مثل ما أكد الزملاء من قبل وأنا أطلب من الزملاء كل زملاء المهنة أنه نحافظ على, على, على هذه المساحة الموجودة متوفرة ونستخدمه استخدام أمثل لتنمية بلدنا كما أن يعني خطاب الكراهية التي تبث في وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا أن ظهور مصطلح إعلام المواطن أن يسمح لأي مواطن لديه هاتف أنه يلتقط الخبر فهذه لكن هذه ساهمت في أنه نشر الشائعات وخطاب الكراهية وبالتالي أنه عبر التوعية والمسؤولية الاجتماعية هي اللي تحد من هذه الكارثة الكبيرة وأرجو من الزملاء والمواطنين والمستمعين للإذاعات والقراء أن لا ينجرفوا وراء الشائعات حيث يلجؤون إلى وسائل الإعلام الرسمية لتلقي الأخبار والمعلومات.
1: نعم السيد إسماعيل.
8: شكرا. فأنا عندي كلمة واحدة بنقدمها ولأشكرك أنت وبعد إذا كان عندنا خبر والخبر يشير إلى طرف آخر ممكن كم مشينا للطرف الآخر خلي يدينا مجال عشان نساو الخبر وإلا ده ممكن يرجع في عيقنا نينا وده ما كويس. والسلام عليكم.
1: السيد دكتور محمد طاهر أحمد محمد.
12: أنا أشيد أن الساحة الآن موجود في مجال الإعلام ومن جانبنا كباحثين في مجالات المؤسسات التعليمية لابد من أن نوعي الطلاب ونرشدهم في معرفة المصدر وعدم الشائعات التي قد تنجرنا إلى بعض القوانين التي تؤدي العقوبات.
1: شكرا. السيد المدير عمر الشيخ محمد مدير إدارة الشؤون القانونية والوثائق والأرشيف بوزارة الإعلام.
0: شكرا. أول حاجة نؤكد للرأي العام والخاص بأن أي ممارسة لحرية الصحافة ينبغي أن يتم في إطار احترام القانون بما يضمن التوازن بين حرية التعبير وحماية النظام العام وحقوق الآخرين. وأيضا نقول أن وزارة الإعلام لا تنظر إلى أن الصحافة كخصم بل كشريك أساسي في بناء الوعي وتعزيز الشفافية ونعمل على أن تكون هذه الشراكة أيضا قائمة على الحرية والمسؤولية في آن واحد.

مستمعي الكرام أينما كنتم أهلاً وسهلاً بكم من داخل الإذاعة الوطنية التشادية، يسعدني أن أحييكم، السلام عليكم. مستمعي الكرام، أقدم لكم برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية من هيئة الأونامة. نبدأ أول برامجنا عند الساعة 6 تماما، تجدون نشرة الأخبار. نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45 في خلال هذه الفترة، تستمعون لمنوعات غنائية مختلفة وكذلك لبرامج مفيدة. مستمعي الكرام، 45 مع القسم العربي، أترككم هذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

مستمعي الكرام، لحظات تجدون نشرة الأخبار نخدمكم هنا هناك في الهندسة الصوتية المهندس أجيدي روبير، أما هناك في طاولة المراقبة حسن أليفة، عديت وقدمت البرامج مريم عثمان ساكن. لحظات تجدون نشرة الأخبار.

0: مستمعي الكرام، تشير الساعة داخل الاستديو للساعة 6 تماما حسب توقيت مدينة جمينة وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار. يقدمها لحضراتكم في هذه الأمسية ويوافيكم بكل ما هو جديد الزميل حسب الكريم محمد سعيد. مساء الخير.
1: مساء النور مريم، ساكن المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم النشرة الإخبارية الأولى لأمسية هذا اليوم، والبداية كالعادة ما أبرز العناوين. نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي يترأس مناسبة توقيع اتفاقية صلح بين طرفي النضال أبغوت بولاية وادي فيرة. واستعداد لإحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، وزير الإعلام يقدم بيانا إحياء لليوم، واتحاد الصحفيين التشاديين والمنظمات المهنية ينظمون ندوة صحفية حول أخلاقيات المهنة ودورها في حفظ السلام. كانت لكم أبرز العناوين، وفي النشر أنباء متفرقا عرج إليها في حينها. أسأل الله أوقاتكم بكل خير. ترأس نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية الإيمان محمد ترأس مناسبة توقيع اتفاقية صلح بين طرفي النزاع أبغوت بولاية وادي فيرة. يأتي الصلح بعد أسبوع واحد من النزاع الذي خلف عدة ضحايا. مفادنا محمود موسى الفيل والتفاصيل.
2: في الساحة التي تتوسط قريتي إيغوت وكرونغاي بالمركز الإداري الريفي لجريدة التابعة لمقاطعة درتاما بولاية وادي فيرة، جرت في هذه الخيمة مراسم اتفاقية صلح بين المجموعتين العرقيتين اللتين وقع بينهما نزاع في الأيام الماضية تسبب في عدد من القتلى والجرحى. وجرت مراسم التوقيع بحضور نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية الإيمان محمد، رئيس الوفد الحكومي ووزير الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب، والقائد العام للقوات المسلحة التشادية، وعدد من كبار الضباط لمختلف الوحدات العسكرية. وقد وقع الاتفاقية المندوب العام للحكومة لدى ولاية وادي فيرة إبراهيم عيسى قلمي وسلاطين مناطق الولايات الشرقية الأربعة للبلاد، فضلا عن سلطان شريبة قرمي. وبعيد هذا الاتفاق، ثمن رئيس الوفد الحكومي نائب رئيس الوزراء الإيمان محمد الدور الذي لعبته السلطات التقليدية في إخماد نار النزاع وعودة الحياة إلى طبيعتها. سلطان درتاما أحمد طه محمد قال إن هذا الصلح يؤكد الرغبة الصادقة في حقن الدماء وإعادة اللحمة الاجتماعية إلى المنطقة التي عاشت فيها المجموعتين منذ عقود من الزمن تقاسمتا خلاله الأفراح والأتراح وبعض العادات والتقاليد المشتركة. إن الصلح بين المجموعتين سيعزز النسيج الاجتماعي بينهما لطي صفحة الماضي الأليم وفتح صفحة أخرى تكتب عليها عبارات تعبر عن الوحدة والسلام والتعايش السلمي من أجل بناء مجتمع آمن ومستقر. هذا ويبقى أن نشير إلى أن الوفد الحكومي الذي بتعيس إلى مكان النزاع تشاور مع السلطات التقليدية والإدارية التي حكمت العقل ووجد الحل الأمثل لمصالحة المجموعتين وفقا للعادات والتقاليد. من الساحة الواقعة بين قريتي إيغوت وكرونغاي بولاية وادي فيرة، محمود موسى الفيل بشير للإذاعة الوطنية التشادية.
1: جدد يوم أمس مكتب البرلمان الإفريقي من خلال الدورة الغير عادية، حيث دخلت البلاد من خلال ترشح النائب البرلماني جدة مع مهر محمد بمنصب النائب الثالث للرئيس. تقرير علي عربي حسن.
3: في أجواء انتخابية اجتمع أمس أعضاء البرلمان الأفريقي بمقر البرلمان الكائن بميدران بجنوب إفريقيا، اجتمعوا لتجديد مكتب البرلمان في ولايته التشريعية السابعة. وقبل انطلاق عملية التصويت، تناول مختلف المرشحين الكلمة لعرض دوافعهم وبسط رؤاهم الرامية إلى تعزيز دور البرلمان الأفريقي وتفعيل أدائه. وعند إعلان النتائج، برزت جمهورية تشاد بانتخاب النائب جدة ممار محمد في منصب النائب الثالث لرئيس البرلمان، وقد حصل على 150 صوتا من أصل 185 من الأصوات المعبر عنها، أي ما يعادل أكثر من 81%، وهي نتيجة تعكس تأييدا واسعا لترشيحه. وقد شملت عملية التجديد تشكيل فريق قيادي جديد جاءت هيكلته كالتالي: في منصب الرئيس تم انتخاب الجزائري فاتي بوتبيق رئيسا جديدا للبرلمان الأفريقي، وفاز سيد أشبير غايو من أثيوبيا بمنصب النائب الأول. وفي منصب النائب الثاني للرئيس فقد انتخبت السيدة زانيتور أجيمان روا غلينز من غانا، والأنغولي أرليت دا كاسترو بوغيس فاز بمنصب النائب الرابع للرئيس. وعقب إعلان النتائج تم تنصيب أعضاء المكتب الجديد فورا خلال حفل رسمي مهيب تخلله أداء اليمين القانونية. يعد انتخاب جدة ممار محمد بالنسبة لتشاد دليلا على حيوية الدبلوماسية البرلمانية التشادية وتصاعد نفوذها على الساحة القارية. والجدير بالذكر أن البرلمان الأفريقي هو أحد مؤسسات الاتحاد الأفريقي يعمل على تعزيز التكامل والديمقراطية والتنمية في القارة السمراء.
1: يوافق يوم غد الأحد 3 مايو اليوم العالمي لحرية الصحافة والذي تحتفل به معظم دول العالم، والبلاد واحدة من تلك الدول، حيث قدم وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة قاسم شريف محمد بيانا استمع إلى جزء منه بترجمة محمد موسى أحمد طاهر.
4: Notre pays, le Tchad, célèbre le 3 mai de chaque année la Journée mondiale de la liberté de la presse.
5: تحتفل بلادنا سنويا باليوم العالمي لحرية الصحافة، وقد أقر هذا اليوم من طرف منظمة الأمم المتحدة في العام 1993، حيث يتيح لنا فرصة للوقوف على مهني الإعلام لتقييم التقدم المحرز والتحديات القائمة من أجل ضمان صحافة حرة ومستقلة. وإن موضوع هذا العام سياقة مستقبل يسوده السلام يسلط الضوء على الدور الأساسي لوسائل الإعلام في ترسيخ السلام، ويذكرنا بأن المعلومة عندما تعالج بمهنية وأخلاقية تصبح أداة قوية لتعزيز السلم الاجتماعي والاستقرار. أيها المهنيون في الإعلام، إن موضوع هذا العام يمنحكم مسؤولية خاصة، فالإعلام لا يقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل يساهم في بناء الثقة وتعزيز التماسك الاجتماعي. أيها الصحفيين، في ظل التوجيهات الصادرة عن فخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة، تبذل جهود كبيرة من أجل توفير بيئة ملائمة لممارسة مهنتكم، وإننا نحرص على تهيئة بيئة تمكنكم من ممارسة مهنتكم على وجه أفضل عبر وزارة الإعلام، من أجل تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تنظيم هذا القطاع وتسهيل الوصول إلى المعلومات. معا نعمل من أجل الاستقرار والوحدة الوطنية وتنمية بلادنا العزيزة. أتمنى لكم احتفالا سعيد باليوم العالمي لحرية الصحافة. عاشت نساء ورجال الإعلام، عاشت حرية الصحافة.
4: Vive les femmes et les hommes des médias, vive la liberté de la presse.
1: وفي ذات الإطار، نظم اتحاد الصحفيين التشاديين بالتعاون مع المنظمات المهنية نظم ندوة صحفية رفيعة المستوى بالصالة الكبرى للأنماء، وذلك حول أخلاقيات الإعلام ودوره في حفظ السلام. كان ذلك بحضور وزير الإعلام بجانب رئيس اتحاد الصحفيين التشاديين وجمع من المدعوين عثمان يحيى الحاج.
6: في إطار أنشطة الأسبوع الوطني لحرية الصحافة في تشاد، والذي ينظمه اتحاد الصحفيين التشاديين وبالتعاون مع المنظمات المهنية، أقام الاتحاد ندوة رفيعة المستوى التي جاءت على المحورين: الأول تحت موضوع أخلاقيات الإعلام في حفظ السلام، وكذا الثاني استقلالية الاقتصاد للإعلام في تشاد. في بداية الندوة تحدث رئيس الصحفيين التشاديين عباس محمود طاهر عن أهمية الندوة التي تأتي في إطار أنشطة الأسبوع الوطني لحرية الصحافة في تشاد. وشهدت الندوة مداخلة كل من رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لارمي لاغير جاكا، والمحلل السياسي لممثلو مراسلون بلا حدود نرسيسا، أكد على أهمية المسؤولية للصحفي المحايد، وذلك من أجل نشر معلومات حقيقية والابتعاد من المعلومات الكاذبة. بدوره وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد أشار إلى الدور الذي يقوم به الصحفي في نشر المعلومات قبل نشرها حتى لا يكون هناك إشاعات وأخبار كاذبة، مضيفا الوزير على الصحفي أن يكون محايد ومستقل ومدقق على المصادر في مختلف وسائل الإعلام. أما في المحور الثاني، تداخل كل من سيسكا إيزابيل المديرة العامة السابقة للوكالة التشادية للأنباء والنشر، وصدام يعقوب رئيس مجموعة الوحدة إنفو، وأحمد بيلو بكري رئيس جمعية الصحف الإلكترونية، تمحورت مداخلتهم على استقلالية الاقتصاد للإعلام في تشاد. هذا وللتذكير بأن الندوة حضرتها رئيسة السلطة العليا للإعلام السمع البصري حاما حليمة السعدية علي، والتي أكدت بأن الدعم المادي للصحافة بدلا من 300 مليون لوسائل الإعلام سنويا قد رفع الدعم إلى أكثر من 1 مليار فرنك سيفا.
1: إلى هذا، قام صباح اليوم أعضاء جمعية الصحفيين والفنيين من أجل التنمية بتشاد بقيادة رئيسها خليل محمد إبراهيم، قاموا بزيارة لعدد من وسائل الإعلام، وذلك الوقوف على واقع العمل بتلك المؤسسات تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة. عبد الله هارون آدم.
7: تقديرا لجهود وسائل الإعلام الوطنية في مجال نقل الأخبار وتوعية المواطنين، قامت جمعية الصحفيين والفنيين من أجل التنمية بتشات بزيارة أخوية لبعض من المؤسسات الإعلامية، وذلك من أجل تقديم حزمة من التوجيهات والإرشادات، بالإضافة إلى تقديم بعض من المساعدات الرمزية التي تساعدهم في تأدية أعمالهم بصورة جيدة، كما أن هذه المساعدات تتكون من أوراق طباعة وأقلام بالإضافة إلى دفاتر ملاحظات، حيث أن الجولة بدأت بإزاءة الحرية، تلتها إزاءة JFM، وختمت الجولة بمقر صحيفة السلام. وخلال هذه الزيارات فقد عبر مسؤولو المؤسسات المذكورة عن سعادتهم بهذه الزيارة الأخوية التي تعزز التضامن بين الصحفيين والفنيين. بدوره رئيس جمعية الصحفيين والفنيين من أجل التنمية بتشات خليل محمد إبراهيم أوضح عن أهمية هذه الزيارة.
8: تعتبر هذه أول زيارة رسمية لمؤسسة إعلامية، وهي جمعية تضم الصحفيين والفنيين من أجل تكملة الهدف السامي هو النهوض بالمؤسسات الإعلامية وتقديم المساعدة حسب إمكانياتنا.
7: يذكر بأن هذه الزيارات تندرج في إطار أنشطة اليوم العالمي لحرية الصحافة دورة العام 2026.
9: نظمت مندوبية التربية الوطنية وترقية المواطنة والثنائية اللغوية بوداي بالتعاون مع يونسيف، نظموا مسابقة مدرسية لتلاميذ الصف السادس الابتدائي بمختلف المدارس. ترأس المناسبة رئيس المجلس الولائي بوداي يوسف محمد يوسف. زينب الطيب محي الدين، والتفاصيل من مدينة أبشة.
10: ضمن جهودها الرامية إلى تشجيع التلاميذ وقلق روح التنافس بينهم، جاءت هذه المسابقة الإملائية التي نظمتها مندوبية التربية الوطنية وترقية المواطنة والثنائية اللغوية بوداي بالتعاون مع منظمة الأمومة والطفولة، وقد شارك فيها 100 تلميذ وتلميذة مثلوا مختلف المدارس بالمنطقة. مندوب وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة والثنائية اللغوية بوداي حسين إبراهيم عبد الله أفاد أن التلاميذ الذين جلسوا في هذه المسابقة هم الأوائل للصف السادس الابتدائي في كل مدرسة، وأن العملية جاءت بغرض معرفة مستوى التلاميذ والانسجام بينهم لسير المنظومة التعليمية بوداي. رئيس المجلس الولائي بوداي يوسف محمد يوسف قدم رسالة واضحة وصريحة للتلاميذ بأن يحسنوا مستواهم التعليمي بصفتهم مستقبل الغد، وللمعلمين وأولياء أمور التلاميذ أخذ مسؤولياتهم تجاه أبنائهم بكامل وجه.
11: تجي تقدوا دور ومرقين ماشين، تجي تصلوا مغرب تعشوا ومرقين في الكاريفور، اليال بسوشهم بقروا بيصلوا، الآن مرقد وين فاتد وين ومسؤوليتنا وين؟ ما نقدر نملك في أويلنا ونفتش نملك في إيالنا وسيد أننا أبهاتنا وجدودنا وخروا قبل قرونا بتابعونا والله دقوا دقيقة.
10: وللتذكير حظي الثلاثة الأوائل بجوائز متمثلة في أدوات مدرسية ومبلغ مالي قدره 30,000 فرنك. سيفا بشا. زينب الطيب محي الدين، للإذاعة الوطنية التشادية.
9: وفي خبر وصل للتو، عاد رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو إلى عاصمة جمينة قادما من ولاية وادي فيرة، مختتما زيارة ميدانية استغرقت 5 أيام. لدى وصوله إلى مطار حسن جاموس الدولي، كان في استقباله رئيس الحكومة سفير ألماي هلينا بجانب نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة ووزير الدولة والأمين العام برئاسة الجمهورية وعدد من مساعديه في المكتب المدني. وإلى صفحة السوداء، فارق الحياة اليوم ترانوا بنجامي الأمين العام لولاية إندي شرق إثر إلة سقطة قلبية أصابته فجأة عودت بحياته، وبهذا قدم الحاكم بالولاية تعازيه الحارة في وفاة الأمين العام للإقليم. ختام النشرة الإخبارية، المستمعين الكرام، عودة سريعة لأبرز ما ورد فيها من عناوين. نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي يترأس مناسبة توقيع اتفاقية صلح بين طرفي النزاع بأبقب بولاية وادي فيرة. واستعداد الإحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، وزير الإعلام يقدم بيان إحياء لليوم. اتحاد الصحفيين التشاديين والمنظمات المهنية ينظمون ندوة صحفية حول أخلاقيات المهنة ودورها في حفظ السلام. في الختام، تقبلوا تحيات أسرة التحرير بالإذاعة الوطنية التشادية. في الجانب الفني قدمتها لكم أنا النشر حسب الكريم محمد سيد أبزين تحت إشراف يوسف محمد زين، وفي الإخراج عثمان آدم الدود. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

مستمعي الكرام، بعدما استمعتم إلى نشرة الأخبار تشير الساعة داخل الاستديو للساعة 6:15، يواصل معكم دائما مهندسنا بالأغاني أغنية دار السيرة. مستمعي الكرام، تتحدث عن بلدنا، أرجو الاستمتاع. أما عند الساعة 6:30 ستجدون برنامج يتكلم عن حرية الصحافة، أرجو المتابعة والاستفادة. دائما معكم هناك في طاولة المراقبة حسن أليفة. مستمعي الكرام، أعدت وقدمت البرنامج مريم عثمان سعيد.

0: مستمعي الكرام، ما زلنا نواصل وإياكم بفقرات برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية. تشير الساعة داخل الاستديو للساعة 6:36. مستمعي الكرام، في هذا الوقت تجدون برنامج، ودائما برامجنا برامج مفيدة. أما اليوم برنامجنا يتكلم عن حرية الصحافة. أرجو المتابعة والاستفادة.
1: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 مايو من كل عام. هذا التاريخ هو اليوم الذي اختارته المنظمة الأممية اليونسكو للاحتفال بحرية الصحافة على المستوى الدولي. بهذه المناسبة العظيمة نستضيف اليوم السيد عباس محمود طاهر، رئيس الاتحاد العام للصحفيين الجاديين، للحديث معه حول حرية الصحافة في البلاد. أهلا بك سيد الرئيس في استديو الإذاعة الوطنية الجادية.
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: سيد عباس، هذا اليوم ماذا يعني لكم؟ يوم الذي هو حرية الصحافة على المستوى العالم.
2: حرية الصحافة إحدى ركائز الديمقراطية، ولا يمكن أن تستقيم الديمقراطية من غير حرية الصحافة، فهي ركيزة أساسية. ولهذا قررت منظمة اليونسكو أن تخصص يوما عالميا لحرية الصحافة، للوقوف على أوضاع حرية الصحافة على مستوى العالم، للوقوف على الإشكالات والتحديات التي تواجه حرية الصحافة.

0: وكيفية المحافظة عليها، الوقوف على أوضاع الصحفيين، وكذلك للاستماع إلى مطالبهم وأخذ معاهدات والتزامات على مستوى الوطني على مستوى العالمي من أجل تعزيز حرية الصحافة. فهذا يوم نقف عنده لتقييم المسيرة، ماذا تحقق، ما الذي لم يتحقق، ما هي الصعوبات، ما هي الإشكاليات، ما هي الحلول.
1: جميل جدا. على مستوى البلاد طبعا كيف تنظرون حرية الصحافة اليوم؟
0: حرية الصحافة هي اليوم واقع في تشاد من حيث التعددية الإعلامية التي شهدتها بلادنا في السنين الماضية. في السابق كان هناك السيطرة الإعلامية، كان هناك الإعلام ذو الاتجاه الواحد، اللون الواحد. اليوم في العديد من وسائل الإعلام الخاصة التي تعبر عن وجهات نظرها وفقا لخطها التحريري، وفقا لسياستها التحريرية بكل حرية، لا أحد يملي عليها ما يجب أن تقوله. كل وسائل الإعلام اليوم تقرر مضامين نشرات الأخبار، مضامين البرامج وفقا لما ترى، هذه الحرية. لكن في الوقت ذاته هناك بعض العقبات والصعوبات التي تعترض عمل الصحفيين المهنية، من بينها الأوضاع الاجتماعية، الأجور، العقود، تحسين ظروف العمل، الوصول أو الحصول على المعلومات، سلامة الصحفيين وغيرها من المواضيع المتعلقة أيضا أخرى، مثلا الحيوية الاقتصادية، الهشاشة الاقتصادية لوسائل الإعلام الخاصة بالذات. هذه تجعل أحيانا وسائل الإعلام تكون عرضة للابتزاز، تكون عرضة للاستغلال من أصحاب رؤوس الأموال. تقوم الصحافة بتضليل الرأي العام، بتزييف الحقائق، لأن فلان من الناس أعطى شيء من المال، لأن فلان من الناس روج أخبار كاذبة مقابل مال. هذه تؤثر تأثير سلبي على حرية الصحافة.
1: تعدد الصحافة في تشاد، هل هذا يعني أن الحرية الآن يعني على المستوى المطلوب؟
0: أشرت قبل قليل لأنه هناك تقدم كمي ونوعي من حيث الكم. نعم، العدد يعني في السابق كانت وسائل مملوكة للدولة، بعد 1990 وخصوصا بعد المؤتمر الوطني المستقل تم تحرير هذا القطاع بحيث يمكن لأي مواطن أن ينشئ مؤسسته الإعلامية. فهذه واحدة من حرية التعبير وحرية الصحافة. لا شك أن هذا إذا كاننا ننظر إلى الجانب الكمي، فهنا اليوم لدينا أكثر من 200 وسيلة إعلامية في تشاد، هذا تطور ملحوظ. رغم أنه أيضا الممارسة المهنية فيها بعض الشوائب، بعض الإشكالات، لكن من حيث العدد نعم.
1: هناك إشكالية في مفهوم الحرية طبعا، يعني من الناس من يستشكل مسألة حرية الصحافة ويخلطها مع مثلا التشهير بالآخرين وغير ذلك، كيف تنظرون ذلك؟
0: لا علاقة للتشهير بحرية الصحافة، حريتك تنتهي هنا تبدأ حرية الآخرين. الحرية لا تعني أن تتعرض على الحياة الخاصة للأفراد، الحرية لا تعني أن تنتهك خصوصياتهم، الحرية لا تعني أن تسيء إلى سمعتهم، إلى كرامتهم، إلى شرفهم. ولذلك هذه المهنة مؤطرة بقوانين، من بينها مدونة الأخلاقيات، ميثاق الشرف الإعلامي. هذه المواثيق جاءت لتجعل من مهنة الصحافة مهنة نبيلة شريفة، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم استغلال هذه المهنة للإساءة إلى الآخرين. التشهير، الإساءة، السب، التحريض، القذف، كلها هي من جنح الصحافة التي يعاقب عليها القانون.
1: جميل. على مستوى الاتحاد يعني هل عندكم أنشطة معينة بهذا اليوم؟
0: العديد من الأنشطة التي بدأناها منذ يوم 25 أبريل، بدأنا بحديث صحفي في دار الصحافة، ونظمنا ندوة عامة في جامعة الملك فيصل، وندوتين آخرتين ستنظمان في جامعة جمينة وجامعة إميكوسي. أيضا ننظم اليوم منتدى رفيع المستوى بمشاركة المسؤولين هنا في الأونما. أيضا لدينا مباراة كرة القدم، ولدينا نشاط مع صندوق البنك، بنك الدم، المركز الوطني لنقل الدم، حول توعية الصحفيين ومن ورائهم توعية المواطنين حول أهمية التبرع بالدم. وأيضا ستكون هناك حملة للتبرع بالدم من قبل الصحفيين. بالإضافة إلى ذلك لدينا دورتين تدريبيتين لتعزيز قدرات الصحفيين، وأمسية لتكريم الصحفيين الذين يعني بذلوا جهد في إطار تعزيز حرية الصحافة وحرية التعبير.
1: جميل جدا. على مستوى الإعلام المحلي طبعا يقال بأن الإعلام بقدر ما يتمتع من الحرية عليه واجبات ومسؤولية تجاه المجتمع، هل ترون بأن الإعلام التشادي قائم بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع؟
0: والله لا نستطيع أن نضع الكل في سلة واحدة. هناك مؤسسات إعلامية تهتم بهذا الجانب من جانب المسؤولية الاجتماعية، بحيث أنها تقدم هذه المسؤولية حتى أحيانا على السبق الصحفي، أحيانا على بعض المعايير المهنية، حفاظا على مسؤوليتهم الاجتماعية في المجتمع، يعني نقدم مصالح المجتمع في المقام الأول. هذا بعض الوسائل. ولكن أيضا في هناك من يبتز الناس، ومن يستخدم هذه الوسيلة لجني المال، وهناك من يستخدم هذه الوسيلة لتثبيت حسابات، وهناك من يستخدمها لأغراض سياسية. كل هذه الألوان موجودة، وبالتالي المطلوب هو أن الناس تلتزم بالمعايير الأخلاقية المهنية والمسؤولية الاجتماعية، هي ضرورية جدا لأنها أتت بعد أن كانت يعني العالم مرة أولا في ظل النظرية السلطوية التي كان الإعلام فيها دوره هو تمجيد السلطة، ثم جاءت فترة الحرية الليبرالية وانفتحت الصحافة على يعني الحرية على مصراعيها، وهنا ارتكبت العديد من المخالفات، وبالتالي تنادى الناس وجعلوا للصحافة مسؤولية اجتماعية بحيث أنها تقدم مصالح المجتمع أولا، لا نسعى وراء التشهير، لا نسعى وراء الكسب، لا نسعى وراء السبق الصحفي، لا نسعى من أجل الشهرة والإثارة الصحافة الصفراء، ولكن يجب أن نكون صحافة مهنية، ولذلك المسؤولية الاجتماعية تقدم دائما على باقي المسؤوليات.
1: جميل جدا. على مستوى العالم طبعا جاءت تم تقييمها في مجال الحرية الصحفية، وتقريبا جاءت في التسعينيات، يعني هذا ماذا يعني لكم؟
0: يعني أن هناك جهود ينبغي أن تبذل من أجل تعزيز حرية الصحافة أكثر فأكثر، وهي عبارة عن مسيرة طويلة، يعني لابد أن نتضامن جميعا كل حسب موقعه للحفاظ على هذه الحرية، وهي بالنسبة لنا يعني ميراث أو مكسب لابد أن نعود عليه بالنواجس ونحافظ عليه، وما في شيء ثابت. إذا بذلنا جهود اليوم سوف نتقدم السنة المقبلة في تصنيف منظمة مراسلين بلا حدود، إذا ما بذلنا جهود إما أن نراوح مكاننا أو نتراجع السنة المقبلة، وبالتالي ينبغي أن نحافظ على أن نتقدم في احترام معايير حرية الصحافة، وهذا من مصلحتنا جميعا. لا يمكن حديث عن مجتمع ديمقراطي من غير حرية الصحافة، ولا يمكن أن نتحدث عن مجتمع متطور من غير صحافة. إذن من جانب السلطات لابد من العمل على احترام هذه الحرية، ومن جانب المهنيين أيضا لابد من العمل على تعزيز حرية الصحافة، فالمسؤولية مشتركة بين الجانبين.
1: جميل جدا. أبرز التحديات التي تواجه حرية الصحافة في تشاد؟
0: أعتقد ذكرتها في البداية، هي صعوبة الوصول على المعلومات، الحيوية الاقتصادية، الوصول إلى مصادر الأخبار، سلامة الصحفيين، الجانب النموذج الاقتصادي، الاقتصاديات الإعلام. هذه هي التحديات.
1: جميل. نحن في نهاية البرنامج كريم صحفيين
0: أشكر وهي كل الصحفيين الذين يعملون رغم ظروف صعبة من أجل خدمة الصحافة، من أجل خدمة المواطنين، وأحيي ذكرى كل الذين رحلوا وهم يؤدون واجبهم المهني سواء داخل مؤسساتهم الإعلامية أو في ميدان العمل، وأنتهت هذه الفرصة ليأتوا الصحفيين إلى المزيد من المهنية، إلى احترام أخلاقيات المهنة، إلى تعزيز دورهم كسلطة رابعة في تنوير المجتمع وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة والابتعاد عن التزييف ونشر الأخبار الزائفة والتضليل الرأي العام.
1: شكرا جزيلا السيد عباس محمود طاهر رئيس الاتحاد العام للصحفيين التشاديين. مستمعينا في كل مكان، هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها المقابلة التي أجريناها مع بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل سموي، وفي الإخراج عبد الله يتوش، ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أجمل المنى، وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: مساء الخير بلنجات الحبيبة، مساء الخير عاصمة لنجمين الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. هنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية وتشاد القاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدة ساعة و15 دقيقة 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية الدعايات، الساعة كان جات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة الجميلة والحساسة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم السبت 2/5/2026. بقادمنا في طاولة المراقبة بسجل كل كبير وصغير، أي زول داخل ومارك ديليجي حسن ألفة. في مكنة الفن أجيديري غوبير، وقدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيري بوينغ درني موديل 777 انتل أوناما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رماد أبيض. الساعة 6:47 في سيدو تروهن الأوناما في كارتيه جابانغاتو كومينا ندوزي مارندوسما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي وبعدها نرجع لكم بالبلاغات. كابي تكنيك
1: دلوان لباسات رجالة مستوى الكالي كاكي بسكين دول رجالة العمات رجالة على عجملي والمعلم خالي كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجان العمات رجالة العمات رجالة على والمم سيدول رجالة البلا ما بمقري الدول رجالة عجبا. Let's go.

0: صفات كزغرضي بدلنا كزغرضي زراكولي اندي انا فاكر لك ما لنسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغراضة ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرس الله انزى النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزغراضة دلنا كزغرضي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الماء بخجلك طبنا الخلب قد بيط ينقز دي جاموس الكريس ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريت ما تمد الفرس المتني
1: آمين
0: الأمات رجالة سلطان التجاني يا رجالة البلا مدن والدن دي كل من رجال يا رجال أباكر ولا لي دول رجال كم بلا مدن والما المطمان التجان دول رجال كم من يالبنس يا شيخ اللي قريقا والشيخ مر دول رجال سلطان التجاني قول لك يا رجال الهم يا رجال القريمة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا رجالة البلا مد الله والبراهيم الهمعات رجالة كم من يال بنس هذا البلا ما والجندو البلا مدنا كل دول رجالة سلطان التجاني الهمعات رجالة يا رجالة شيخي جبرين العاج انا جبن مردول رجالة
1: انا النوار
0: الهمعات رجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل ناجي الأباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجاري الهمعات رجالة يا رجالة الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نال بلا مدقن واد ما علم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياط المال البلا مدنا دنا والدندي ضرب التراب اللي نزل را الرجال العدل ما جيت ولا كمندا ولد الجد ذو الاخرين جا ضربت لابا لننزل را ابكر والالي يا ضربت لابا لننزل را شن والشيخ دنا كاكسي ضربت لابا لننزل را على جباكر بش والدنا ضربت لابا لننزل را الرجال البياط المال انا اجمليمي والمعلم خالي كاك معلم الضلاي ضربت راب اللي نزل را شاغلي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربت راب اللي نزل را القريم ياسنا ولدتهم ضربت راب اللي نزل را

0: كراب لنزلدا
1: عجبك
0: رمضان صالحك كلوان ضربت كراب لنزلدا الرجال البياطن موجود ملا بنسى ضربت كراب لنزلدا
1: بتلف ذراتهم بس
0: الباكر يا دارنا دال خليل رجا ضربت كراب لنزلدا ضربت كراب لنزلدا أبا فن والآدم ضربت كراب لنزلدا الرجال بياكل موجود ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسا كاك التوم ضربت راب اللي نزل الرجال بيع ظلمة سلطان ضرمة والموسى ضربت راب اللي نزل الرجال بيع ظلمة الجوت ملا بنسى على الموسى والكالي كاك بسكين يا ضربت راب اللي نزل على أجملين والمعلم خالية ضربت تراب بلين يا الزلرة شيخي ألوي ألوي أبو مقريان والمهمت كاك دريس دوك بهران يا ضربت تراب بلين الزلرة البلام عبد الله البلام هو البراهيم ضربت تراب بلين الزلرة الرجال البياط الماجوت ملا بنسى علي الخضر دون قليل همجا
1: يا الخضر من أبمنا
0: ضربت تراب اللي نزل را الرجال ما دون ما علي والمهم بلا ما دقنو دون قليل همجا يا ضربت تراب اللي شين والشيخ دنا ضربت تراب اللي نزل را الرجال يا ظلم دون قليل همجا لا رمضان صالح كاكي اللوان ضربت تراب اللي
2: مستمعين ومستمعات الكرام، نوقف الشعر الكبير عشان نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم. الشيء الطلبة والطالبات، أنا الشيخ عبد الله يعقوب صابر بالمعاونة مع المجلس الوطني للشؤون الإسلامية، أنا الشات بخبروا كل المسلمين والمسلمات وخاصة الحجاج الماشيين الحج بكونهم أن بنظم لهم مناسبة أنا طبقان براتيك أنا الحج والروم الحج ده كيف ببدو الطواف، من وين يا ببدو ومتى بكملوا، والكلام ده بسوله متى مباكر الأحد 3 مايو 2026 بساعة 8 سوا في بيت الشيخ عبد الله يعقوب الصابر ده في كارتيه ديجيل الرياض. والدعوة عامة، نكرر الطلب والطالبات، أنا الشيخ عبد الله يعقوب الصابر بالمعاونة مع المجلس الوطني للشؤون الإسلامية هنا جمهورية تشاد، وبلغوا لكل المسلمين والمسلمات الماشيين الحج هنا السنة بكونهم بنظم لهم مناسبة هنا دربان تطبيق كيف تبدأ الحج، تبدأ من مثلا الحجر الأسود، كيف تطوف، كيف صفا المروة، كيف منى. دا بقول لكم أمباكر يوم 3 مايو، أمباكر الأحد 3 مايو 2026 بالساعة 8 هنا فجر في بيت الشيخ أي في مسجد الشيخ عبد الله يعقوب صابر في كارتيه ديجيل الرياض. المناسبة والتدريب مهم والدعوة عامة. بخصوص المشاركة هنا الأعضاء هنا اللجنة المحلية من أجل الحوار والوساطة في بروفنس السلامات سيلة البطحة جيراء والداي لما في عبيش يوم 28 لحد يوم 30 من شهر أبريل الكمل، وده في وحدة ورشة هنا أخبار عشان في كيف بيشاركوا الأمين والشباب في حلان المشاكل والآفة الدائمة في تشاد، وده نظمها كمان التحالف عن الأمين التشاديات عن الوسطاء من أجل الآفة الدائمة في تشاد. في الورشة دي كمان هم بطلبوا من الأخوان خلي بخلوا منهم المشاكل بالدواس بالبندق كتلين الناس، ده ما بيجيب الآفة في تشاد، وهم بطلبوا من الأحزاب القادرة تسبب المشاكل عشان تشاد ما بكون فوق آفة دائم، وبطلبوا كمان من كل المواطنين التشاديين خلي بخلوا منهم البيولانس الدواس بالبندق، أننا كلنا واحد ونحل مشاكلنا من أجل الآفة والتنمية الدائمة في بلدنا تشاد. وكمان هم بطلبوا من كل ناس عندهم هم من أجل جاد هم الأوين الشباب رجال الدين الشيوخ القبائل كلهم كي خليهم يقوموا عشان بلقوا حل للمشاكل القاعدة في جاد بين المواطنين الجادية وده من أجل العافية والسلام الدائمة في جاد أبشي يوم 30 أبريل سنة 2026 بلاغات نواصل بعد الوفاة عن الكاميرات إبراهيم سيد سلدار ده سكرتير جنرال عن المكتب التنفيذي عن السنديكاء الحرة عن المعلمين إسلت مات في جمال يوم 10 أبريل الفات بعد مرض قصير المكتب التنفيذي عن السنديكاء الليبر عن الأنسانيات جاتة وكل الأعضاء بقدموا قرارتهم الحرة لأسرة المرحوم ولرفقانة ولكل السنديكاء أنسانيا والمكاتب التنفيذية لأن المرحوم قدم شيء كبير من أجل السنديكاء عشان ده هم بالحالة الصعبة بقدموا قدرتهم الحارة لأسرة المرحوم وكل الأنسانيا البعرفوا المرحوم المرحوم الكاميرات قام بخدمة كبيرة وخلى لهم كمان نقرة ما تنسدها المكتب التنفيذي السكرتير بريمي أدجوين راني ماجي فرانسوا نواصل بالبلاغات عن الوفاة أبو بكر محمد صالح يونس بركة الحاج بركة آدم بركة الحاج عمر آدم جرمة آدم رمات آدم إدريس يونس عمر قنبو ديليجي أبو كاكا آدم هارون شرتي الإمام تجاني عبد الله أخي محمد الضيف عبد الرحمن جيمي محمد إما أخي حسين عبد الله محمد أبيسو ألقوني آدم مصطفى ألقوني عبد الله قنبو الشيخ جدة دشوش الشيخ بشير آدم إيسا جبرين آدم صالح حسن حمدان بلاما موسى كوندي عائلة محمد دقو عائلة يوسف رمات عائلة إبراهيم محمد كوتوكو اللوان بنية مالوم قنبو محمد حسن محمد رخيص إيجيل كامسلوم آدم رماتة جدة درمة أبا جدة أمر مالوم توم عبد الله المير محمد حسن قلديمة المير جمال يحيى موسى دليجي عبد الرحمن مكايلا دليجي أبيت محمد دليجي محمد إجلا دليجي سيد النايم دليجي صالح خرصة دليجي حسن إدريس زكريا دليجي محمد إيسا دليجي اللوان حسيني دليجي حصب الله عبد الكريم دليجي فيصل جدة دليجي حسن مهمت الشيخ هارون مليمي بلاما جبرين هارون بلاما النور تربيل دليجي عبد الزين حسيني دليجي أبو بكر إدريس ساكن الشيخ أبو بكر حسن دليجي عبد الله كليسم بلاما قجري دليجي موسى كومبا دليجي حامد محمد دليجي حسين بكر دليجي حسين هارون دليجي جابر جبرين دليجي إركال جبرين دليجي رمات حسن دليجي توميد جيت دليجي رمات كومبو دليجي موسى أبا كيلو دليجي بابا محمد رمات أبيض لوم الحزن ببلغوا لجبرين بركة القائد في فرنسا الحاج صالح رمات القوني تحميد رمات صالح إبراهيم المير إبراهيم أبكر محمد أبكر آدم إدريس أبسيف كلهم قاعدين في كسري الشيخ حسن متر القوني موسى عبد الله القوني دينا حسن يايا حسن عمر حسن أبا الحاج حسن عبد الكريم حسن كلهم قاعدين في نجمينا ديليجي بول أكا عمر الطيب ديليجي محمد عبد الرحمن نفلاتي الدليل لحسن في لوميا بلاما محمد في هلة دليب بلاما حسن جدة محمد في سكولدي ولكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاة أبوهم وأخوهم محمد صالح مات اليوم السبت وسرع تبقى مباكر الأحد بعد دور في كارتيه ماجرويا مقابل مسجد مصطفى الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. البلاغ ده إن شاء الله نقرأ بعد الأخبار. واصل بالبلاغات. بلاغنا فرحة أبيسو حسنة محمد حسنة جبريل هارون النور عبد الرحمن محمد موسى ومحمد دار السلام. لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بأروسنا ولاتهم آدم حسنة. الرسكون يوم الثلاثاء والعزوم يوم الأربعاء في اللواتة إليه البلامة جبريلنا القور. نكرر أبيسو حسنة محمد حسنة جبريلنا هارون النور عبد الرحمن محمد موسى ومحمد دار السلام. لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بأروسنا ولاتهم آدم حسنة. الرسكون يوم الثلاثاء والعزوم يوم الأربعاء في اللواتة إليه البلامة جبريلنا القور. آدم ولا أبو توما في مكلم لو الفرحة ببلغ لكل الأهل الأخوان والرفقان البر والداخل وخاصة الأهل أنا كان توما دياغو بعروسنا ولد على رز ببقى مباكر الأحد والعزومة يوم الاثنين في مكلم هلي تبلامة إيمتا الشيخ كانتون مدياغو. نكرر آدم ولا أبو توما في مكلم لو الفرحة ببلغ لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفة وخاصة الأهل القريب في كانتون مدياغو بعروسنا ولدة على عروس بقى مباكر الأحد والعزومة يوم الاثنين من بكرة في مكلم هلت بلامة إيمت الشيخ كانتون مدياكو.

واصل لابن لبلاغات بلاغ انا فرحه محمد جبرين نبركه جبرين سيد تبركه موسى سيد حسن عيسى محمد سليمان ادم الشريف محمد اشي جد حسيني ازرق جبرين هارون محمد بلا مخاله دليجي محمد شوكه يونس محمد بشاره محمد توم احمد ادريس عبد الله فكي محمد مشي ادريس فكي ابخرس بلا مدقور عمر عبد الله فكي جيمي محمد موسى سيد عبد الله عيسى الحاج دليجي موسى الرئيس محمد جبرين الرئيس محمد جبرين حسن مكايلة بركة عثمان حامد ضهية بشير جبرين دنا آدم هارون بلام عبد الرحمن آدم مكايلة بلام صالح اليوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بعروسنا هارون والمحمد جبرين العروس يكون يوم الاثنين والعزومة يوم الثلاثاء في بلتي أم كنبلة اللي تبلام جبرين بركة نكرر محمد جبرين بركة جبرين سيد بركة موسى سيد حسن عيسى محمد سليمان آدم شريف محمد آشي جد حسيني أزرق جبرين هارون محمد بلا مخالة دلقي محمد شوكا يونس محمد بشارة محمد توم أحمد إدريس عبد الله فكي محمد مشي إدريس فكي أبخريس بلا مدقر عمر عبد الله فكي جيمي محمد موسى سيد عبد الله عيسى الحاج دلقي موسى الرئيس محمد جبرين حسن مكايلة بركة عثمان حامد ضهية بشير جبرين دنا آدم هارون بلام عبد الرحمن علي مكايلة بلام صالح لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بعروسنا هارون والمحمد جبرين العروس يكون يوم الاثنين أم بكرة والعزومة يوم الثلاثاء في بلتي أم كنبلة هلية بلام جبرين بركة نواصل بالبلاغات بلاخنا فرحة عمر ولا هارون أبا جدة هارون الإمام محمد عبد الله محمد رقبة محمد مكايلة نونة عبد الله عبد الله نونة ضهي عبد الرحمن الحاج الرئيس تراب الحاج ولد الشيخ أنت كو جدة عبد الله ضهي أحمد ألي أبو محمد فكي أب بكر لوم الفرحة ببلغوا ضهي إما أب بكر كبير إما علي آدم وشباب من مدغيني آدم جبزوك أخونا جرنكا وشباب من مبلينا الحاج زكا محمد إدريس ماجد النا آدم سياقة بلا محمد ضهية وشباب من نمري الحاج البشير بوقاج عبد الله جبرين أمباري وشباب من أبجفة بلا محمد جبرين ساري وهيدي الحاج عبد الله آدم علي دريدمي علي سعيد أخونا أنجني وشباب من غرغموت كبيري الحاج هارونا جبرين إما وشباب من غرغموت صغيري نجج حامد بلا ما ولا إما أب بكر جبرين وشباب من مر النسوان بلا ما حامد وشباب من المالي فكي الشيخ عبد الرحمن نوال صالح وشباب من الرقب الرئيس البشير فكينا جبرين وشباب من أبينا التكتيك إدريسا حسن أب بكر وشباب من أمبلصنا مكايلة موسى حسن النظيف آدم يورو وشباب من أجامة كريم قنبو جدة أمر وشباب من الدرابي موسى قنبو وأخيانا موسى حسن في كرقوة عبد الله الشيخ كشل أب بكر محمد أب جدة موسى هارون النايم هارون في أبدرك ورقي حسيني حسن الشيخ جدة باباي محمد الحاج جدة أبو أش محمد جدة الفردة سليمان أبو جدو ولكل الأحل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس اللا إرفة بأروسنا أخوهم حسن هارون الأروس يكون يوم الثلاثاء والعزومة يوم الأربعاء في بدرك اللي تبلام محمد تولدود كانتون كداد نكرر البلاغ عمر والهارون أبا جد هارون الإمام محمد عبد الله محمد رقبة محمد مكايلة نون عبد الله نونة ضهي عبد الرحمن الحاج الرئيس تراب الحاج ولد الشيخ أنتوكو جدة عبد الله ضهي أحمد تألي أبو محمد فكي أب بكر لوم الفرحة ببلغوا لضهي إما أب كبير إما علي آدم شباب مدغيني آدم دبيزوك أخونا جرنكا وشباب مبلينا الحاج زكا
Mohamed Idriss Majidanna Adum Siaka Blam Mohamed Dahia wa Shabab in Yemri Alaj Al-Bashir Bokaj Abdullahi Jibrin Ambari wa Shabab in Abjafa Blam Jibrin Sari Wahedi Al-Haj Abdullahi Adum Ali Dredime Ali Said Akhuna Ngini wa Shabab in Gorgomoto Kabiri Alaj Haruna Jibrin Emma wa Shabab in Gorgomoto Sakairi Gujja Hamid Blam Walla Emma Abakar Jibrin wa Shabab in Murun Nuswan Blam Hamid وشباب من المالية فكي الشيخ عبد الرحمن نوال صالح وشباب من الرقب الرئيس البشير فكينا جبرين وشباب من عبينا التكتيك إدريسا حسن أبكر وشباب من بلصنا مكايلا موسى حسن النظيف آدم يورو وشباب من أجامة كريم قنبو جدة أمر وشباب من الدرابي موسى قنبو وخيانا موسى حسن في كرقوة عبد الله الشيخ كشل بكر محمد أبو جدة موسى هارون النايم هارون في بدرك ورقي حسين حسن الشيخ جدة باباي محمد الحاج جدة أبو آشي محمد جدة الفردة سليمان أبو جدو ولكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقربين البر والداخل وناس الإرفة والحلال المجاورات بعروسنا أخوهم حسن هارون العروس يكون يوم الثلاثاء والعزومة يوم الأربعاء في بدرك هلي بلاما محمد ولدود كانتون كدادا الساعة 7:10 دقيقة نمشي لمكنة الفن نواصل بالأغنية وبعدها نلقوا الدعاية

الأغنية نقول فكما مساء الخير ومساء جميل للبيتي فرير دليقي حسن عليفة وكل أسرتها في دينجسو عليفة ماما السيد وكل أسرتها في شهر 30 ديريكتريس ماريلا وكل أسرتها نقول لك مساء الخير من غادي وتشاد كل المحبين وكل الجالية السودانية اللي قاعدين في العاصمة نجمينا نقول لكم مساء جميل من الإذاعة الوطنية التشادية.

0: الهموم عن الحولين من سن لسن آخر عشان تنادوا كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون مع البرومو الجديد كتير اكسترا حنموف أفريقيا نادوا كل شبكات جات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف بس مع فرفي كتير اكسترا خليكم متواصلين مع أقرباكم عائلاتكم زملانكم في كل تراب حنجات مهما كانت شبكتهم بلهم هنتمن أو مدة زمنية اختاروا الفورمي الحناكو ب 1400 ريال عندكم 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم ب 400 ريال عندكم 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم ب 100 ريال عندكم 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة هنا يوم واحد دقوا أجلة اتوال 1111 اتوال 2 جي اس ونشطوا كتير اكسترا حناكو المفضل من حسا مع موف افريكا نادوا كل الشبكات موف افريكا عالم جديد يناديكم
1: اسينيلي وكيدنا الاخير ده سيركلاسيون بيجا كتير مره واي كان قلت سوق ذاته مشكله مره واي صعب عشان شنو الناس البجرو اول في الشوارع ده اللي عندهم اسيرانس انت كلها امشي سوي اسيرانس
2: انا كمان هدير اخوي
1: الهداره ما يودر الخفل وانا كمان نوري الاسيرانس انا الهداي ده في الدوله ده مهم مشي للموتو وتير السخير وتير الكبار التشان ده اسيرانس انا ام ده اوبليكاتوار
2: ها وي
1: اي ده في مصلحه حقك كمين ده موتو ولا وتير وتراس ليكزول الخاص سارات ده كله يخاومه للنادم ده مشي للكوت هنسيمة القبل أمة كتير من الدول مشي للسنغال مالي وكامرون وتشاد وكتير من الدول فكر انت الزيادات ده مرفوع مرة وايد وشنو التسوي انت وهيدك بس تشكم بيتك تشكم خمامك وكم ما عندك حالك انت ده موصف مرة وايد وكم ما سويت أسران زي لدردتك
2: سي كلامك انا شفته وقت عثمان ترج نادم ده بالهنت إيب
1: عشان ده انت سوي أسران زي لدردتك قبل الحادث الأسران تكفي كل الخسارات وبخلي انت هور وغارانتي لنفسك
2: كان كده انا كل نسي اسيرانس
1: كان عندك اسيرانس وسويت اكسيدان الاسيرانس بانتيك لاتر تودي في الكمسرية بخلو لك حديدة بسهولة
2: ها ده عديل مرة واحد وفوين نسي الاسيرانس ده
1: استار ناسيونال ولا سار اسيرانس هم الاثنين دول ده غارانتي
2: دي رسالة انت جمعية شركات اسيرانس تشاد

0: Monsieur le sénateur Radio Tchad, fi kulli makan an nashra al darijiya. نشر الدرجية أنا اليوم مع عشية بقدم لنا زميل جمال عبد الناصر الشعيب أباكي مساء الخير
1: مساء النور تجاني سيدنا رمات بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين ومستمعات راديو تشاد أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إليكم نشر الأخبار أنا اليوم عشية يوم السبت 2 مايو 2026 ونشر كمان نبدأ لكم بالعناوين رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس هادي بيدنو قبل العصر من جميع دائم من إقليمنا وادي في ربع الزيارة ميدانية استغرقت لخمسة أيام. النائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة لمان محمد كان رأس مناسبة حنا مديانا الاتفاقية نصله أم بين طرفين كان حصل بينهم خلاف في إقليمنا وادي في ربع. وفي إطار التجهيزات لليوم العالمي عن حرية هند الصحافة الوزير الإعلام كمان قدم بيان بمناسبة عن اليوم العالمي عن حرية هند الصحافة لكل التشاريين والمنظمات التي تخدم تحت الصحافة وكثير من النشاطات كان نظموها بمناسبة عن اليوم العالمي عن حرية هند الصحافة مني في العاصمة الجميلة وكان في الأقاليم برا فدي العناوين وإليكم تفاصيلها من راديو تشاد. قبل اليوم الشيء رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو للعاصمة جمينة جاي من إقليمنا وادي فرة بعد زيارة ميدانية استمرت لخمسة أيام لقى في المطار الدولي حسن جاموس في خشم الطائرة رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمي هلينا في جنب كثير من المسائل في الرئاسة وفي الحكومة نرجع للخبر ده بزيادة في نشرتنا الجاي رئيس النائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة هند الأراضي واللامركزية لمان محمد كان رأس مناسبة هنا مديان هنا اتفاقية هنا صلح بين الطرفين اللي كان بقت بيناتهم خلاف وجاب مشاكل في إقليم هنا وادي فرة وذا بعد الصلوة كان بيجي بحضور هنا كثير من الشخصيات وأيضا الشيوخ التقليديين في النقا القايدة أم بين إيغوت وكورنغاي في السوبرفيكتير رجال هنا غريدا التابع لديبارتما هنا دارتاما في إقليمنا وادي فرة بقت في الخيمة اللي كان خصصوها للمناسبة دي المراسم الصلو الصلو بين المجموعتين اللي كان بيجي بيناتهم خلاف في الأيام الفاتو وسبب موت ومجروحين آخرين كتار المناسبة كان بقت بحضور هنا رئيس الوزراء نائب هنا رئيس الوزراء المكلف بإدارة هند الأراضي واللامركزية ديمان محمد اللي هو رئيس الوفد هنا الحكومة وكذلك بحضور الوزير هنا الأسكر والمحاربين القدام وضحايا هنا الحرب والقائد العام هنا القوات المسلحة التجارية وكثير من الكبارات هنا الأسكر هنا المختلفة الوحدات مدو في الاتفاقية انت الصلو دي المندوب العام هنا الحكومة في جم إقليم هنا وادي فرة إبراهيم إيسا قلمي ولا سلاطين هنا المناطق هنا الأقاليم الأربع السبحانية الزيادة لدى سلطان هنا شاري باكرمي وبعد الاتفاق كمان نائب رئيس الوزراء لمان محمد كان شكر الدور الكبير والمهم والسمح القام به الشيوخ التقليديين عشان يقتلوا النار هنا الفتنة ويقبلوا الحياة لطبيعتها هنا أول قال لي سلطان درتام أحمد طه محمد قال الصلح هسه بيجي بين المجموعتين ده بوصف النية المخلصة لوقفان هنا الفتنة في المنطقة الآش فكها القبيلتين منذ زمن طويل فكها نسب فكها أفراد فكها أحزان كان قاسموا سوا وكذلك الأعداد والتقاليد المشتركة بيناتهم كمان وصلوا ده ايضا بوصف صفحه جديده صفحه جديده فوقها كمان الامل عن الوحده والعافيه والتعايش السلمي من اجل كمان بناء هنا مجتمع امن فوقها العافيه وفوقها استقرار كويس. واتذكر بكون الوفد عن الحكومه المشى هناك كمان سوى مشاوره مع السلطات التقليديه والاداريه اللي كان حكمت العقل ولقوا الحل الكويس للصلح بين الجانبين على حسب العادات والتقاليد. نتابع لكم بنشط الأخبار من الراديو تشات. المكتب عن البرلمان الإفريقي كمان جددوا في خلال الدورة الغير عادية وتشات كمان دخلت في المكتب ده بواسطة عن الترشح عن الديبيتي البرلماني جدة ممار محمد في منصب عن النائب الثالث عن الرئيس عن البرلمان الإفريقي. أمباكر يوم الأحد 3 مايو هو اليوم العالمي عن حرية الصحافة اللي بأيدوه في كثير من الدول في العالم. عشان ده خشم الكلام عن الحكومة الوزير الإعلام كان سوا بيان. البيان ده كان ترجمة لنا هنا حجي هو حبيب عمر.
2: Notre pays le Tchad célèbre le 3 mai de chaque année la journée mondiale de la liberté de la presse.
3: اخواني الاعزاء واخواتي الازيزات انينا كمان مثل دول العالم بلدنا تشاد بتحتفل سنويا باليوم العالمي عن حرية الصحافة واسسان عن اليوم ده جاء من جانب عن منظمة الامم المتحدة سنة 1993 ومن ده أنينا كمان عندنا الفرصة لنقوفوا في مهنة انت الإعلام ونقيموا التقدم القاعد بنشاف في مجال حنا الإعلام والتحديات القاعدة بتضمن صحافة هرة ومستقلة وموضوعنا السنة صياغة المستقبل المليان بالسلام والبركز في الدور الأساسي حنا وسائل الإعلام البتساهم في قيم هنت السلام وده بذكرنا بكون المعلومة وقت ما بتتعالج بمهنية وأخلاقية بتبقى عادة قوية وبتقوي المقعد سوا والاستقرار الصحفيين والصحفيات في الإعلام. موضوع هنا السنة لكم مسؤولية خاصة فالإعلام ما بيختصر في نقلين الأخبار بس ولكن هو بيساهم في بني هنا الثقة وبيقوي المقعد سوا السادة الصحفيون في ظل التوجهات المرقت من رئيس الجمهورية كبير الدولة بالدور جهود كبيرة لعشان نوفر بيئة كبيرة بتناسب الخدمة هنت المهنة هنتكو بشكل عديل وأنينا بنجاهدو عشان نهيئ لكم البيئة هنت الأمل وعشان نمكنوكو في الخدمة العديلة بالصورة السمحة البتليخ بيكو وده بواسطة عن وزارة الإعلام البتنفذ الإصلاحات والبتنظم الأمل الإعلامي وبتسهل في لقيان المعلومات نخدم سوا من أجل الاستقرار والوحدة الوطنية والتنمية لبلدنا تشاد الأزيزة. نتمنى لكم احتفال سعيد باليوم العالمي عن حرية الصحافة. عاشوا أوين ورجال هنا الإعلام وعاشت حرية انت الصحافة.
2: Vive les femmes et les hommes des médias. Vive la liberté de la presse.
1: أجاوا بيب عمر ترجمة لنا كالبيان هنا الوزير الإعلام قشم الكلام عن الحكومة اللي كان قدم للأمة نجاد بمناسبة هنا اليوم العالمي هنا حرية انت الصحافة البيضو أمباكر يوم 3 مايو هنا في بلد نجاد مثل البلدان الأقبى عن العالم. وفي نفس الموضوع الاتحاد الصحفيين التشهدين بالتعاون مع المنظمات القادة تخدم في مجال الإعلام كان نظموا ندوة صحفية ده عشان يكلموا في الصالة الكبيرة انت الأنماء وده بخصوص الأخلاقيات انت الإعلام وكذلك دور هن الإعلاميين في حفظان العافية وده بحضورنا وزير الإعلام في جنب رئيس الاتحاد الصحفيين وكثير من المعزومين الأعضاء جميع انت الصحفيين والفنيين من أجل التنمية في تشاد بقيادة رئيسهم خليل محمد إبراهيم كان قام اليوم بزيارة لكثير من الوسائل الإعلام عشان يشوفهم كيف يا قاعدين بخدموا وشنو هي الصعوبات القاعدين بتواجههم في مجال الخدمة وده يدخل في إطار اليوم العالمي عن حرية الصحافة. فاطمة عبد الله بركو والتفاصيل.
4: عشان يقدروا جهود حنا وسائل الإعلام الوطنية في مجال حنا نقل الأخبار وتوعية المواطنين. قامت جمعية الصحفيين والفنيين من أجل التنمية ببلدنا تشاد بزيارة إخوية لبعض من المؤسسات الإعلامية، ودل عشان يقدموا جزء من توجيهات والإرشادات ويقدموا لهم بعض من المساعدات عشان يساعدهم في أعمالهم بصورة جيدة. والمساعدات دي تتكون من كرتونة هنا أوراق وكرتونة هنا بيك وكرتونة هنا بلوك نوت. الجولة دي بدأت من راديو FM ليبرتي وراديو جا FM وكملت الجولة في صحيفة السلام. وخلال الزيارة دي المسؤولين عن المؤسسات

0: أهمية عن الزيارة دي وقال:
1: تعتبر هذه أول زيارة رسمية لمؤسسة إعلامية، وهي جمعية تضم الصحفيين والفنيين من أجل تكملة الهدف السامي هو النهوض بالمؤسسات الإعلامية وتقديم المساعدة حسب إمكانياتنا.
0: نذكركم بكون الزيارة دي تدخل في إطار حنا نشاطات اليوم العالمي لحرية الصحافة لسنة 2026.
2: زي ما قلت في بداية النشرة، المكتب البرلمان الإفريقي كان جددوا في خلال الدورة الغير عادية، وفي المكتب ده كمان جات كله دخلت ده بواسطة أنا ترشح أنا للديبيتي جدا ممار محمد في منصب أنا النائب الثالث أنا الرئيس أنا البرلمان الإفريقي حاجة هو بيب أمر تورينا بالتفاصيل.
3: في جو هن الانتقابات لموا أمس أعضاء هن البرلمان الإفريقي في مقر هن البرلمان القاعد في مدرن في جنوب إفريقيا لموا عشان يجددوا المكتب هن البرلمان في ولاية التشريعية رقم 7، وقبال ما يبدو في عملية هن التصويت كثير من المترشحين هجوا في الأسباب الخلتهم يرشهوا، ودا لعشان يقووا الدور هن البرلمان الإفريقي ويشقلوا خدمته. وقت إعلان النتيجة فازت بلدنا تشاد بانتقاب النائب جدة مامار محمد في منصب النائب الثالث لرئيس البرلمان، قدر فاز ب 150 صوت من 185 من الأصوات الموافقة، وجاب معادلة 81%، ودي النتيجة اللي بتعكس الموافقة في رشحينا. والعملية كمان جددوا فوكا التشكيل حن القيادة الجديدة ونصبوهم في منصب الرئيس شالو الجزائري فاتحي بوتيبيق رئيس جديد للبرلمان الإفريقي، وفاز السيد أجبيل كايو من أثيوبيا وهو النائب الأول، والنائب الثاني شالوها السيدة زانتي تور أجيمان رواغلينس من غانا، والأنغولي أرليت داكاستور بوغيس فاز بمنصب النائب الرابع للرئيس. وبعد إعلان النتائج نصب أعضاء هن المكتب الجديد بالحفلة الرسمية هنت الهلافي، وانتقاب هن جدة مامار محمد بالنسبة لتشاد دليل لهوية الدبلوماسية البرلمانية التشادية، وشرف هن رفيعي الرأس في القارة الإفريقية. البرلمان الإفريقي هو واحد من مؤسسات الاتحاد الإفريقي بخدم في قوين التكامل والديمقراطية والتنمية في القارة السمراء.
2: ريبورتاج سوتا وبدت فوق الزميلة حجة حوا حبيب أمر. المندوبية الإقليمية هنت التربية الوطنية وترقية هنت المواطنة وثنائي اللغوية في إقليمنا والداي بالتعاون مع اليونيسف كان نظموا مسابقة مدرسية للتلاميذ الصف السادس الابتدائي سمدي داهنا مختلف المدارس، ورأس المناسبة كمان هنت البداية رئيس المجلس الإقليمي نادر والداي موسف محمد يوسف بحضورنا كثير من المسائل، وزينب الطيب محدين هي كمان يجاب لنا الخبر ده من مدينة أبشي. في الصفحة السوداء الأمين العام إقليم حنا إددي صباتر يا نوبا بن جاميكا فارق الحياة، وده بعد ما فجأة كي قلبه وقف شنده راديشات كان مد ميكروفونه للأمال القريبين منا، ووصفوا للراجل ده بإخلاصه في خلال خدمته. خلينا نسمعهم.
4: كولابوراتوراجي تاريا نوبا بنجامين هو نادم خدامي ونادم عند كونفيانس حنا جما كلو اي ياتوكلو تاريا نوبا ما عند مشكله ما من ديسباريشن هاغادا شوك تيريبل حنا بروفينس حنانا هو كمان ادمنستراتور رومبي نيمبورت كيلر كان ناديتا تاريا نوبا او غاي بريزون نادم بريدا كيد مي هاغا وباخدم ماتايا لكن شغل على دورادا نينا قدرة اخر ما عندنا ويشاندا نقول باسمنا رئيس انا جمهوريه باسمنا vice-premier ministre chargé de décentralisation, Ousmane Naskafa Hana NED Est, nous condoléances à la famille biologique.
5: Simina Modanuda, aïe responsable à la province, Inda Choc. J'en ai une adil collaboration à Nuda, voilà Nadum Saker, voilà Nadum Kabir, TJF Biro à Nuda, Ake à Nuda Fataras, Nadum Inda Ili, Kaninti Dile Oube, des situations là, Talga solution, Adjalake. Donc, comment y a Kirfi, Fikoma Madouaïti, ou Fakana Derip. Ana kikap administration yamshida fakale na der parte agada bigi le na shop male ana beda population ana province kuluke da inda shop
6: al fagat na al yato secret.

0: secrétaire général à la province à NDS. Donc, Fagad na Haït, à la Jama, au technocrate, resmi, au Nas Nadum Hana Din Kula, au Kula, au Shimna, al grand frère Hagina, al Akuna, al Kabir, toujours guide, mana. Donc, Chol Noruda. Rendre les condoléances les délégués généraux du gouvernement hana auprès de l'NDS, les usra hano, les collègues hano, les akwana ou famille haga.
1: Agidi Robert sa sapa wa 34 degré داخل الاستوديو نتفسا في كل الاقاليم انا بلدنا تشاد تدينا اشط الاخبار اللي ماشي والناس اللي فاتهم كمان يذكرهم بالعنب. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو قبل العاصمة الجميلة جاي من إقليمنا وادي فيرا بعد زيارة ميدانية استمرت لخمسة أيام. نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي ليمان محمد كان رأس مناسبة هنا اتفاقية هنا صلح بين الطرفين اللي كان بيجي فوقهم بيجي بيناتهم خلاف في إقليمنا وادي فيرا. وفي إطار التجهيزات لليوم العالمي عن حرية الصحافة البيضوء باكر يوم 3 مايو وزير الإعلام خشم الكلام الحكومة قاسم شريف محمد كان قدم بيان للأمة نجات واسمته في خلال النشرة. شكرا لكم أنتم القادين تابونا حاليا من غريدا ومن أبشي ومن بلتك ومن أي بكات بواسطة راديو جات دي نشر الأخبار كان جاسوة التحرير إخراج أنا حجي حوا حبيب عمر وقدمت عليكم أنا جمال عبد الناصر رشيد بكي أرقد وقيل بها
2: أنا هنا الأوين ما بس مجرد غياب عن الحرب السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب لكن هو صوت هنا الأوين وطاقة هنا الشباب ليبنوا المستقبل.
3: القرارات الاثنين 1325 و 2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي هنا المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال هنا الوساطة وبناء هنا السلام. ويؤكد في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العوين في مجال عن السلام نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب.
2: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا العنف القايد ببقى وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات البتخص السلام.
3: الشباب وعوين وصناع القرار كان للقرارات رقم 1325 و 1820 و 2242 و 2250 بشكل خارطة سمحة.
2: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام.

مستمعينا السماعة الكرام، بعد ما سمينا نشر الدارجية وسمينا الفنان الكبير الراحل ميتر غازونغا، نرجع عشان نوصل لكم بالبلاغات المفضلة. في واحد بلاغ أنا فرحة قريناه قبل الأخبار، وهو بلاغ أنا عمر والهارون وأبا جد هارون لهم الفرحة، وبلغوا لكل أهل البر والداخل بأروس أنا أخوهم حسن هارون أروس سبق يوم الثلاثاء والعزومة يوم الأربعاء في هلي تبدرك اللي هي البلامة محمد والدود كانتون كدان الحفلة بهي كمان جدة والبكر. بلاخنا وفاء قرينا قبل الأخبار. أبكر محمد صالح يونس بركة الحاجة بركة آدم بركة الحاجة عمر آدم جرمة آدم رمات آدم إدريس يونس عمر قنبود لقيا بكاكا آدم هارون شرتي الإمام تجان عبد الله أخي محمد الضيف عبد الرحمن جيمي محمد إما أخي حسيني عبد الله محمد تابيسو القوني آدم مصطفى القوني عبد الله القوني عبد الله قنبو الشيخ جدة دشوش الشيخ بشير آدم إيسا جبرين آدم صالح حسن حمدان برام موسى كوندي عائلة محمد دقو عائلة يوسف رمات عائلة إبراهيم محمد كوتوكو اللوان بنيه مالوم قنبو محمد حسن محمد رخيصة إجيل كمسلوم آدم رمات جدة درما أب جدة أمر مالوم توم عبد الله المير محمد حسن قلديمة المير جمال يحيى موسى دليقي عبد الرحمن مكعيلة دليقي بيت محمد دليقي محمد إجلة دليقي سيد النايم دليقي صالح خرصة دليقي حسن إدريس زكريا دليقي محمد إيسا دليقي لوان حسيني دليقي عصب الله عبد الكريم دليقي فيصل جدة دليقي حسن مهمت الشيخ آدم الشيخ هارون مليمي بلاما جبرين هارون بلاما نور تربيل دليقي أبا زين حسيني دليقي أبا بكر إدريس ساكن الشيخ أبا بكر حسن دليقي عبد الله كليسم بلاما قجري دليقي موسى كومبا دليقي حامد محمد دليقي حسين بكر دليقي حسين هارون دليقي جابر جبرين دليقي إركال جبرين دليقي رمات حسن دليقي توميت جيت دليقي رمات قنبو دليقي موسى أبا تشلو دليقي بابا محمد رمات أبيض لوم الحزن ببلغوا لجبرين بركة في فرنسا الحاجة صالح رمات القوني تحميد رمات صالح إبراهيم المير إبراهيم أبا بكر محمد أحمد آدم إدريس أبسيف دول كلهم قديم في كسري الشيخ حسن متر القوني موسى عبد الله القوني دينا حسن يحيى حسن عمر حسن أبا الحاجة حسن عبد الكريم حسن كلهم في جمينا دلقي بول أكا عمر الطيب دلقي محمد عبد الرحمن نفلاتي الدليل حسن في لوميا بلاما يعني محمد في هلي الدليبي في هلي الدليب بلاما سن جدة محمد في سكول دي ولكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاتنا أبوهم وأخوهم محمد صالح مات اليوم السبت وسرى تبقى مباكر الأحد في كارتية ماجوريا مقابل المسجد أنا مصطفى الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخله الجنة. الشيب دي بلاش بلاما أبا عجي أسمان مدام أبا بكر مدام يوسف أبا بكر محمد صالح أسمان حسن أسمان جانا شاقو أجي شاقو الحاجة بلاما بلاما عمر مي علي بلاما جبرين عبد الرحيم بلاما كادر أسمان سلطان هنا قوي سلطان هنا ساو الشيخ محمد تسندا الشيخ دي كانتون عمر القاضي أتيم الشيخ دي كانتون عبد الكريم جرات وكيل جدة في مدريا دليقي عبد الله ولا كليسم في بطلوالي دليقي ديقية في قرمنجو دليقي أبا ديقية في مسكيني دليقي محمد إيسا في صهيبة دليقي الحاج تيري في ماليزي 1 دليقي الحاج حسيني في ماليزي 2 دليقي محمدو في بيروت دليقي حامد محمد في قلمي دليقي أبزين حسيني في مبتوى دليقي موسى كومبا في أبكوما دليقي هارونا في روم دليقي موسى أبا كوري في مارا 2
délégué Khalil Jibrin Fimara 1, délégué Jibrin wa Blama Ousmane Passa, Lom Al-Hizin Biballugu, Li Alifa Hassana, Bukar Abu Aya wa Akhwana Finjamena, الرئيس بشير بركة بشير وكل أخوانا في جغولية بلاما محمد في بلابلين بلاما بكر في قلم بلاما أبا إيسا في جمراس بلاما محمد جدة في مشاطيري بلاما ميشيل في درو بنانا بلاما محمد في علايا بلاما بورو في الليحان بلاما مكايلا في تشسكي بلاما جيمي في نشرا بلاما أبرس في كاريا بلاما توم في مسكبو بلاما إيسا في أراكايا بلاما حسنة في جنيني بلاما شارو والشيخ يوسف في وليو شيخ شرك كنكور في فجي بلاما الحجية في أمسنيني بلاما جدة في فتتة بلاما جدة في مظهر بلاما إبراهيم والشيخ عبد الرحمن في الطيور بلاما سليمانا في بقشي بلاما أبيسو في مغلام بلاما حسنا في بودو بودو بلاما قجة في الكرنيك بلاما جبريلا في مارا جدوم بلاما أنا مارا إيه بلاما أنا مارا دوي إدريس وكل أخيانا في دنقورة هارون أبكر وكل أخيانا في لبودو بلاما إيمت وإيمت حسن وكل أخيانهم في مبين أرفا بشر أحمد وكل رفقانا في كاتشونا بلاما توم ومحمد تجرم وكل أخيانا في أبشير الحاج عبد الرحمن وكل أخيانا في فلقة خاطر يعقوبة محمد جلم وكل أخيانا في جغولية كشل بكر في فريق شيخ أحمد تجاني في أبالا الفريق ولكل الأهل هنتشات والكاميرون والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاتنا ولتهم وأخوهم أبا أجي محمد أسمان وصرح كمان تبقى مباكر الأحد في درو غنا الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة الساعة 7:47 في استديو تروهنا الأونما في كارتي جبانغاتو كمين أنا الدوزم أنا نسمع في الأصل من جمعنا نمشي لأجديري غوبر نلقى الفنانة شابة إيمان عبد الله الشريف هدية خاصة عبد الرحمن عبد الله عبد الرحيم أسرة آدم حسن وخاصة أمينة بيت هارون محمد بن فركي وكل إيالة زار آدم حسن هناك في كارتيه ديق الرياض جوائر الشمو آدم وكل أسرته في كارتي أمريكيبي كل الأعضاء جروب غادي تشات أنا ما العزاز أنا ما فوق الرأس نقول لكم بونسوار من غادي تشات جلقة الجن أنا أم صابري رخيص محمد جدة كل المحبين أنا راديو تشات نوري والإنة وزوجتها توما من أم سنين

كوميسير أحمد أبكر هناك من قلمي ومن المساقط. أجي فاطمة عبد الرحمن دنا من كاختيا جوجي. نقول لكم مساء الخير من غاديو تشات. متابعة حلوة.

بعد ما سمينا الفنانة شابة نمشي للفنان الكبير والقدير عبد العزيز مبارك. هدية خاصة لسبرم بيتين عمر سماين هناك من الجرمايا ومن الماجرويا. بشوف رأي عبد الرحمن قنبو وكل أسرته من زرف. القوني الحاج من أمبتيوة. عبد الله دان من مشاغة. منصورة حسن من تكرة. بنت أمدو من فرشة. لارندا كمينة. محاسن يونس محمودي من أبا الشمدرادر. كابي تكنيك.

المستمر كبير انا راديو تشات ابو حمامه من جيني بوردو نقول لك مساء الخير انت وكل اسرتك اسم محمد سيد الدكان مساجري البتي سيارة صافية الصغيرة أنا عبد الله عبد الرحمن وكل أسرته من سجري متابع حلوة.

وكمان أغنية دي خاصة كمان لكل الجورناليست أنا تشات كل الجورناليست أنا تشات في 23 ولاية عشان أنباكر يوم 3 مايو ده يوم من حرية الصحافة في العالم فنقول لكم بون فيت بار أنتيسيباسيون لكل الصحفيين وكل المسائل وكل الناس اللي بيحبوا الصحافة نقول لكم مساء جميل من راديو تشات

الحاج ود مبتوة هناك من مبتوة نقول لك مساء الخير. والقنبوية هناك من الجرماية صفر مبيتين عمر خميس بوت البقرة وقلمي كابين تكنيك

الوقت تم، الساعة دقت والإشارة بكت، خلاص تك تك تك تك تك تك تك كملنا. لا يمكن كنا نخلو بكنا للزميلة بشير تليفون بجي بقول لكم يسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان. خدمانا بفرحة وسرور أثر الآلات والموجات والأغاني الحلوة والجميلة في مكنة الفن أجيديري غوبير في طاولة المراقبة بسجل كل شيء كبير وصغير داخل ومارك. تلاقي حسن ألفة قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيري بوينغ درني موديل 777 انتل اوناما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رماد أبيض. نقول لكم أقودوا أفي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الله ما شال الأمانة وما مشينا لماجي أنباك نلوم معاكم من الساعة 8 لحد الساعة 10 أركض بأفي.

0: الإزاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، والبداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين. نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأعراض يترأس مناسبة توقيع اتفاقية الصلح بين طرفي النزاع بأبقود بولاية وادي فيرا. واستعدادا لإحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة قاسم شريف محمد يقدم بيانا إحياء باليوم، واتحاد الصحفيين التشاديين والمنظمات المهنية ينظمون ندوة صحفية حول أخلاقيات المهنة ودورها في حفظ السلام. أبرز العناوين في النشرة طائفة أخرى من الأنباء، لكن بعد الفاصل القصير. أهلا بكم مستمعينا من جديد. عاد رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو إلى العاصمة أنجمينا قادما من ولاية وادي فيرا، مختتما زيارته المدنية التي استغرقت 5 أيام. ولدى وصوله في المطار حسن جاموس الدولي، وكان في استقباله رئيس الوزراء رئيس الحكومة السفير ألما هيلينا، إلى جانب نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة ووزير الدولة الأمين العام برئاسة الجمهورية وعدد من مساعديه في المكتب المدني. في سياق متصل، ترأس نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد ترأس مناسبة توقيع اتفاقية الصلح بين طرفي النزاع بأبقود بولاية وادي فيرا. يأتي الصلح بعد أسبوع واحد من النزاع الذي راح ضحيتها عدة أشخاص. نتابع التقرير الذي بعثه إلينا محمود موسى الفيل بشير من هناك.
2: في الساحة التي تتوسط قريتي إيغود وكرونغاي بالمركز الإداري الريفي لجريدة التابعة لمقاطعة درتاما بولاية وادي فيرا، جرت في هذه الخيمة مراسم اتفاقية صلح بين المجموعتين العرقيتين اللتين وقع بينهما نزاع في الأيام الماضية تسبب في عدد من القتلى والجرحى. وجرت مراسم التوقيع بحضور نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد، رئيس الوفد الحكومي ووزير الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب والقائد العام للقوات المسلحة التشادية وعدد من كبار الضباط لمختلف الوحدات العسكرية. وقد وقع الاتفاقية المندوبة العام للحكومة لدى ولاية وادي فيرا إبراهيم عيسى قلماي وسلاطين مناطق الولايات الشرقية الأربعة للبلاد، فضلا عن سلطان شريبة قرمي. وبعيد هذا الاتفاق، ثمن رئيس الوفد الحكومي نائب رئيس الوزراء ليمان محمد الدور الذي لعبته السلطات التقليدية في إخماد نار النزاع وعودة الحياة إلى طبيعتها. سلطان درتاما أحمد طه محمد قال إن هذا الصلح يؤكد الرغبة الصادقة في حقن الدماء وإعادة اللحمة الاجتماعية إلى المنطقة التي عاشت فيها المجموعتين منذ عقود من الزمن تقاسمتا خلاله الأفراح والأتراح وبعض العادات والتقاليد المشتركة. إن الصلح بين المجموعتين سيعزز النسيج الاجتماعي بينهما لطي صفحة الماضي الأليم وفتح صفحة أخرى تكتب عليها عبارات تعبر عن الوحدة والسلام والتعايش السلمي من أجل بناء مجتمع آمن ومستقر. هذا ويبقى أن نشير إلى أن الوفد الحكومي الذي ابتعث إلى مكان النزاع تشاور مع السلطات التقليدية والإدارية التي حكمت العقل ووجد الحل الأمثل لمصالحة المجموعتين وفقا للعادات والتقاليد. من الساحة الواقعة بين قريتي إيغود وكرونغاي بولاية وادي فيرا، محمود موسى الفيل بشير للإذاعة الوطنية التشادية.

0: في شأن آخر، نظمت يوم أمس مناسبة تجديد لمكتب البرلمان الأفريقي من خلال الدورة الغير عادية، حيث دخلت البلاد من خلال ترشح النائب البرلماني أباجدة ممار محمد بمنصب النائب الثالث للرئيس. تقرير علي عربي حسن.
1: في أجواء انتخابية اجتمع أمس أعضاء البرلمان الأفريقي بمقر البرلمان الكائن بميدران بجنوب إفريقيا، اجتمعوا لتجديد مكتب البرلمان في ولايته التشريعية السابعة. وقبل انطلاق عملية التصويت، تناول مختلف المرشحين الكلمة لعرض دوافعهم وبسط رؤاهم الرامية إلى تعزيز دور البرلمان الأفريقي وتفعيل أدائه. وعند إعلان النتائج، برزت جمهورية تشاد بانتخاب النائب جدة ممار محمد في منصب النائب الثالث لرئيس البرلمان، وقد حصل على 150 صوتا من أصل 185 من الأصوات المعبر عنها، أي ما يعادل أكثر من 81%، وهي نتيجة تعكس تأييدا واسعا لترشيحه. وقد شملت عملية التجديد تشكيل فريق قيادي جديد جاءت هيكلته كالتالي: في منصب الرئيس تم انتخاب الجزائري فاتي بوتبيق رئيسا جديدا للبرلمان الأفريقي، وفاز سيد أشبير غايو من أثيوبيا بمنصب النائب الأول. وفي منصب النائب الثاني للرئيس فقد انتخبت السيدة زانيتور أجيمان روا غلينز من غانا، والأنغولي أرليت دا كاسترو بوغيس فاز بمنصب النائب الرابع للرئيس. وعقب إعلان النتائج، تم تنصيب أعضاء المكتب الجديد فورا خلال حفل رسمي مهيب تخلله أداء اليمين القانونية. يعد انتخاب جدة ممار محمد بالنسبة لتشاد دليلا على حيوية الدبلوماسية البرلمانية التشادية وتصاعد نفوذها على الساحة القارية. والجدير بالذكر أن البرلمان الأفريقي هو أحد مؤسسات الاتحاد الأفريقي، يعمل على تعزيز التكامل والديمقراطية والتنمية في القارة السمراء.
0: يوافق يوم غد الأحد 3 مايو اليوم العالمي لحرية الصحافة، والذي تحتفل به معظم دول العالم، والبلاد واحدة من تلك الدول، حيث قدم وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد قدم بيانا نستمع إليه، إلى جزء من بيانه بترجمة وصوت محمد موسى أحمد طاهر.
2: Notre pays, le Tchad, célèbre le 3 mai de chaque année la Journée mondiale de la liberté de la presse.
3: تحتفل بلادنا سنويا باليوم العالمي لحرية الصحافة، وقد أقر هذا اليوم من طرف منظمة الأمم المتحدة في العام 1993، حيث يتيح لنا فرصة للوقوف على مهني الإعلام لتقييم التقدم المحرز والتحديات القائمة من أجل ضمان صحافة حرة ومستقلة. وإن موضوع هذا العام سياقة مستقبل يسوده السلام، يسلط الضوء على الدور الأساسي لوسائل الإعلام في ترسيخ السلام، ويذكرنا بأن المعلومة عندما تعالج بمهنية وأخلاقية تصبح أداة قوية لتعزيز السلم الاجتماعي والاستقرار. أيها المهنيون في الإعلام، إن موضوع هذا العام يمنحكم مسؤولية خاصة، فالإعلام لا يقتصر على نقل الأخبار فحسب، بل يساهم في بناء الثقة وتعزيز التماسك الاجتماعي. أيها الصحفيين، في ظل التوجيهات الصادرة عن فخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة، تبذل جهودا كبيرة من أجل توفير بيئة ملائمة لممارسة مهنتكم، وإننا نحرص على تهيئة بيئة تمكنكم من ممارسة مهنتكم على وجه أفضل عبر وزارة الإعلام، من أجل تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تنظيم هذا القطاع وتسهيل الوصول إلى المعلومات. معا نعمل من أجل الاستقرار والوحدة الوطنية وتنمية بلادنا العزيزة. أتمنى لكم احتفالا سعيد باليوم العالمي حرية الصحافة. عاشت نساء ورجال الإعلام، عاشت حرية الصحافة.
2: Vive les femmes et les hommes des médias, vive la liberté de la presse.
0: في سياق متصل وفي ذات الإطار، نظم اتحاد الصحفيين التشاديين بالتعاون مع المنظمات المهنية، نظموا ندوة صحفية رفيعة المستوى بالصالة الكبرى للعلماء، وذلك حول أخلاقيات الإعلام ودوره في حفظ السلام. كان ذلك بحضور وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة قاسم شريف محمد، إلى جانب رئيس اتحاد الصحفيين التشاديين عباس محمود طاهر، وجمع من المدعوين الصحفيين. عثمان يحيى الحاج.
4: في إطار أنشطة الأسبوع الوطني لحرية الصحافة في تشاد، والذي ينظمه اتحاد الصحفيين التشاديين وبالتعاون مع المنظمات المهنية، أقام الاتحاد ندوة رفيعة المستوى التي جاءت على المحورين: الأول تحت موضوع أخلاقيات الإعلام في حفظ السلام، وكذا الثاني استقلالية الاقتصاد للإعلام في تشاد. في بداية الندوة، تحدث رئيس الصحفيين التشاديين عباس محمود طاهر عن أهمية الندوة التي تأتي في إطار أنشطة الأسبوع الوطني لحرية الصحافة في في تشاد. وشهدت الندوة مداخلة كل من رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لارمي لاغير جاكا والمحلل السياسي لممثلو مراسلون بلا حدود نرسيسا أكد على أهمية المسؤولية للصحفي المحايد وذلك من أجل نشر معلومات حقيقية والابتعاد من المعلومات الكاذبة. بدوره وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد أشار إلى الدور الذي يقوم به الصحفي في نشر المعلومات قبل نشرها حتى لا يكون هناك إشاعات وأخبار كاذبة، مضيفا الوزير على الصحفي أن يكون محايد ومستقل ومدقق على المصادر في مختلف وسائل الإعلام. أما في المحور الثاني تداخل كل من سيسكا إيزابيل المديرة العامة السابقة للوكالة التشادية للأنباء والنشر وصدام يعقوب رئيس مجموعة الوحدة إنفو وأحمد بيلو بكري رئيس جمعية الصحف الإلكترونية تمحورت مداخلتهم على استقلالية الاقتصاد للإعلام في تشاد. هذا وللتذكير بأن الندوة حضرتها رئيسة السلطة العليا للإعلام السمع البصري حامة حليمة السعدية علي والتي أكدت بأن الدعم المادي للصحافة بدلا من 300 مليون لوسائل الإعلام سنويا قد رفع الدعم إلى أكثر من 1 مليار فرنك سيفا.
0: الخبر الأخير، قام صباح اليوم أعضاء جمعية الصحفيين والفنيين من أجل التنمية بتشاد بقيادة رئيسها خليل محمد إبراهيم قاموا بزيارة إلى عدد من وسائل الإعلام وذلك للوقوف على واقع العمل بتلك المؤسسات الإعلامية تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة. عبد الله هارون آدم.
5: تقديرا لجهود وسائل الإعلام الوطنية في مجال نقل الأخبار وتوعية المواطنين، قامت جمعية الصحفيين والفنيين من أجل التنمية بتشاد بزيارة أخوية لبعض من المؤسسات الإعلامية وذلك من أجل تقديم حزمة من التوجيهات والإرشادات بالإضافة إلى تقديم بعض من المساعدات الرمزية التي تساعدهم في تأدية أعمالهم بصورة جيدة، كما أن هذه المساعدات تتكون من أوراق طباعة وأقلام بالإضافة إلى دفاتر ملاحظات، حيث أن الجولة بدأت بإزاءة الحرية تلتها إزاءة جا اف ام وختمت الجولة بمقر صحيفة السلام. وخلال هذه الزيارات فقد عبر مسؤولو المؤسسات المذكورة عن سعادتهم بهذه الزيارة الأخوية التي تعزز التضامن بين الصحفيين والفنيين. بدوره رئيس جمعية الصحفيين والفنيين من أجل التنمية بتشاد خليل محمد إبراهيم أوضح عن أهمية هذه الزيارة.
6: تعتبر هذه أول زيارة رسمية لمؤسسة إعلامية وهي جمعية تضم الصحفيين والفنيين من أجل تكملة الهدف السامي هو النهوض بالمؤسسات الإعلامية وتقديم المساعدة حسب إمكانياتنا.
5: يذكر بأن هذه الزيارات تندرج في إطار أنشطة اليوم العالمي لحرية الصحافة دورة العام 2026.
0: بهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام هذه النشرة. في الختام تقبلوا تحية الفريق العامل في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة، لمشاركة الفني وهندسة الصوت محمود قصر، ومن أنا في التغذية مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، وحتى ذلك الوقت متابعة طيبة وشيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة يا جمالها.

تمشيت الخيلة ورادت اسماعيلة تمشيت الخيلة ورادت اسماعيلة اتنيها تتشدت في أسحر السيلة روح لي فيشانة لدربك الشيلة روح لي فيشانة بدربك الشيلة وقلبك يشوف في حرات الهيلة.